أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

مواجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM،
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد يقولون عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: من الإمارات. من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة.
1: هناك مكان في هذا العالم قد يكون قرية في القارة الأفريقية أو مخيما في آسيا أو مدينة خرجت لتوها من الحرب أو مستشفى لا يملك من الأدوية ما يكفي ليوم آخر. في ذلك المكان لا أحد يسأل من أي دين أنت، ولا ما لونك، ولا ما موقفك. السؤال الوحيد، هل هناك من سيصل للمساعدة؟ هذه ليست قصة مساعدات بالمعنى التقليدي للكلمة، هذه قصة فلسفة كاملة تبدأ من سؤال بسيط: ماذا يعني أن تساعد إنسانا؟ هل تعطيه غذاء يكفيه لمدة أسبوع مثلا؟ أم تبني له مدرسة؟ هل المسألة تتعلق بالأدوية أم بإنشاء المستشفيات؟ هل تنقذه من كارثة اليوم أم أنك تساعده على ألا يصبح ضحية لكارثة أخرى في الغد؟ من هنا جاءت التجربة الإماراتية في المساعدات الإنسانية والإغاثية. في دولة الإمارات يبدو أن الإجابة كانت واضحة منذ البداية، أن تنقذ الإنسان ثم تساعده على أن يقف على قدميه من جديد. منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 بدأت قصة أخرى بالتوازي مع قصة بناء الدولة نفسها، قصة لم تكن حدودها الجغرافية هي مجرد حدودها السياسية. حتى عام 2014 كانت المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة وصلت إلى 178 دولة حول العالم. رقم يقول شيئا مهما، يقول أن المساعدات الإماراتية لم تكن مشروعا موجها إلى منطقة واحدة ولا حتى إلى جغرافيا واحدة، بل إلى الإنسان حيثما كان. في فلسفة المساعدات الإماراتية هناك قاعدة تبدو بسيطة لكنها حاسمة: المساعدات لا ترتبط بالمواقف السياسية ولا بالمواقع الجغرافية، ولا تنظر للعرق أو اللون أو حتى الطائفة ولا الديانة. المعيار الأول هو تلبية احتياج الإنسان وبناء فرصة جديدة للحياة. هذا النهج ليس تفصيلاً، هو جزء من إرث قديم بدأ مع مؤسس الدولة، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. باني الاتحاد جعل من مساعدة المحتاجين جزءاً من حضور دولة الإمارات في العالم، ولكن دعونا ننظر إلى ذلك بلغة الأرقام. كم يبلغ حجم هذا الدور الإنساني؟ وفق موقع البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات، قدمت الدولة خلال عام 2022 مساعدات خارجية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 12 مليار درهم. وفي ثلاث سنوات فقط، من 2020 حتى 2022، بلغت قيمة المساعدات الخارجية التراكمية أكثر من 34 مليار درهم. وفي عام 2022 وحده زادت قيمة المساعدات بنسبة 12% مقارنة بالعام الذي يسبقه 2021. تلك الأرقام تؤكد أن هذه الأموال لم تكن كلها في خانة الإغاثة الطارئة، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. دولة الإمارات تميز بين المساعدة التنموية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الخيرية، ثلاثة مسارات لهدف واحد: ألا يكون الإنسان أسيرا للحاجة. دعونا نعود إلى عام 2015. في عام واحد فقط قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بلغت أكثر من 32 مليار درهم. شارك في تقديمها 40 جهة مانحة إماراتية، ووصلت إلى 155 دولة. من بين هذه الدول 120 دولة كانت مؤهلة للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية، منها 43 دولة من البلدان المصنف الأقل نموا. هنا يتغير معنى الرقم. أكثر من 32 مليار درهم ليست مجرد أموال، هي أموال استثمرت في التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير النقل وتمكين النساء والفتيات ومكافحة الفقر ودعم الأطفال. في عام 2015 استحوذت المساعدات التنموية على 92% من إجمالي المساعدات الخارجية المدفوعة، أي أن الغالبية العظمى لم تكن استجابة لحظية، كانت استثماراً في المستقبل. المساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 2 مليار درهم، والمساعدات الخيرية وصلت إلى 429 مليون درهم. هنا تظهر الفكرة: الجهود الإغاثية تطفئ الحريق، لكن التنمية تحاول أن تمنع تكرار الكارثة. إذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه المساعدات، دعونا ننظر إلى الخريطة. في عام 2015 كانت أفريقيا صاحبة النصيب الأكبر بمساعدات بلغت أكثر من 25 مليار درهم، ثم آسيا بأكثر من 6 مليارات درهم، تليها أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا ومناطق أخرى بما يزيد على 586 مليون درهم. قد نتساءل لماذا القارة السمراء؟ لأن التنمية في أفريقيا لا تبدأ دائما من مشروع ضخم، تبدأ من طريق، من المدارس أو مد شبكات المياه وإنشاء المراكز الصحية ومشاريع الطاقة ودعمها. لهذا حددت استراتيجية المساعدات الخارجية الإماراتية ما بين عام 2017 وحتى 2021 ثلاثة مجالات رئيسة للتنمية الدولية: حماية وتمكين المرأة، النقل والبنية التحتية الحضرية، التعاون الفني لتعزيز فعالية الأداء الحكومي. أي أن الفكرة الإغاثية تتجسد في هذه الرسالة: دعونا نبني شيئا يبقى معنا للمستقبل. لكن كيف تنسق دولة واحدة هذا الحجم من العمل الإنساني والإغاثي؟ في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، والهدف جمع خبرات الجهات الإماراتية العاملة في الاستجابة الإنسانية، تنسيق المساعدات، وبالتالي تعزيز التعاون، لأن العمل الإنساني حين يكبر يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى التنسيق والخبرة والسرعة وبناء الشراكات. هذه نقطة أساسية في التجربة الإماراتية: المساعدات لا تعمل وحدها، بل من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية والشركاء على الأرض. والآن نترك الأرقام التاريخية ونرى إلى أين وصلت القصة حتى تاريخ قريب: نوفمبر عام 2025. في ذلك التاريخ أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بما يزيد على أكثر من مليار دولار. والأكثر دلالة أن هذا الرقم مثل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي زادت على 20 مليار دولار. دولة الإمارات بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ليس هذا ترتيباً بروتوكولياً، إنه رقم يضع دولة بحجم دولة الإمارات في الصف الأول من الاستجابة الإنسانية العالمية. في غزة على سبيل المثال، وحتى بداية ديسمبر عام 2025 تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة أكثر من 9 مليارات درهم، أكثر من 100,000 طن من الإمدادات ومليوني جالون من المياه. وتم إجلاء 3,000 مريض ومرافق لتلقي العلاج في دولة الإمارات. وفي المستشفى الإماراتي الميداني في غزة بلغ عدد الحالات التي استقبلها بما يزيد على 54,000 حالة. أما المستشفى العائم في العريش فقدم خدماته لأكثر من 21,000 حالة. في أواخر 2025 وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش، تحمل أكثر من 7,300 طن من المساعدات. أرقام ضخمة، لكن خلف كل رقم هناك شيء آخر. هناك طفل يحتاج إلى غذاء، وأم تحتاج إلى الدواء، وعائلة تحتاج إلى خيمة للإيواء. ننتقل إلى جهود أخرى ميدانية. سريلانكا في ديسمبر عام 2025 تضرب الفيضانات والانهيارات الأرضية سريلانكا. أكثر من 1,000,000 شخص يتأثرون، 355 شخصا على الأقل يفقدون حياتهم، وأكثر من 366 في عدد المفقودين. دولة الإمارات لا تنتظر طويلا، فرق بحث وإنقاذ ومساعدات عاجلة ومستلزمات إيواء تتحرك. في 2 ديسمبر من ذلك العام أرسلت الإمارات فرقا متخصصة ومساعدات إغاثية تجاوزت 20 طنا. في 9 ديسمبر تغادر أولى شحنات جسر جوي جديد من دبي، ومعها قرار بنقل

0: لمجتمعات كاملة. من الإمارات سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا.ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح، يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

الإمارات علمتنا أن الاستعداد للمستقبل أهم من محاولة توقعه. علشان كذي نشوف الاستثمار في المعرفة وأيضا في التكنولوجيا، في الذكاء الاصطناعي، في الفضاء، في الاستدامة، وفي أجيال قادرة أنها تتعامل مع عالم يتغير بسرعة. الرسالة لنا كأفراد واضحة، لا تعتمد فقط على الشيء اللي تعرفه اليوم، لأن العالم باكر ويمكن يحتاج منك شيء مختلف. تعلم، جرب، غير طريقتك، طور مهاراتك، واسأل نفسك شو الشيء اللي لازم أعرفه اليوم علشان أكون مستعد لباكر.

ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.

0: حياكم الله ونقول صباح الخير لكل من يسمعنا. هذا أحلى صباح وياكم راشد عتيج، وابتدينا مشوارنا الصباحي من الحين لين 9 بتوقيت إماراتنا الغالية. شو رأيكم ناخذ جولة على آخر أخبار الحركة المرورية، بداية من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع عبد الرحمن عوض. صبحك الله بالخير عبد الرحمن.
1: صبحك الله بنور وصروف راشد. صباح جميل جميل
0: جميل من أكبر
1: السلم شرطة الزيارة. حياك الله. ما يخذ بحكي كثير حب أطمنك وطمن السمين حركة المجلسية أغرب دمت مركبات كذلك هذه الكثافة كالعائد عن مداخل الطرق الرئيسية.
0: نعم.
1: عندما سلمان بقى نصف اتجاه داخل كذلك شارع الزيارة في الاتجاه وعرفت مدينة خليفة وشارع الاتجاه داخل والشارع مثل ما نسوه اتجاه تنصفح ومن كثافة نخل اتجاه في المقطع وعلى شارع الشيخ زايد في الاتجاهين. بالإضافة إلى الشارع محاولي في اتجاه تتأخر أمام الحركة في الطرق الخارجية فهي في هذا كل المراجعين حتى الآن الصباح الأولى
0: بالطرقات. شكرا لك عبد الرحمن، كنت معانا إذن من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكم جميعا. ونقول صباح الخير لأصدقائنا اللي متواصلين معايا على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. عبد الله تريكي أهلا وسهلا عبد الله، ما شاء الله عليك اليوم مصحصح ويانا اليوم من أول الصبح. حياك الله أحمد أشرف، نقول صباح الخير بن معيوف، وأيضا منو إن شاء الله ما يكون معلق عندي، لا ما معلق معلق لا ما معلق. طيب بو خالد صباح الخير بو خالد، أيضا جواهر حياك الله معانا في أحلى صباح. علي مرحبا بك يا علي. كيفلر أهلا وسهلا. مود الجنيبي صباحك الله بالخير والسعادة حياك الله.

0: إدريس حياك الله معانا في أحلى الصباح.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البرمة مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: تسوق في ريمون وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
5: يوم يديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

0: فكرة تمر، أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح فكر ما يبالو أنتو في كارديو.
1: صباح الخير أيضا بي 11، يا هلا وسهلا فيك. وغلا مرحبا بغلا، نقول حياك الله. حمدان الشميلي حياك، نقول لك صباح الخير. سلطان، محمد منصور، وجميع الأصدقاء اللي متواصلين معاي على تيك توك لايف. زين، سؤالنا لليوم ما أدري إيش كان حركته ولا بعدكم بتحركون بعد دقايق. يوميا شو أول شيء تحرص أنك تشيك عليه في سيارتك قبل ما تحرك؟ هاي من الأشياء الأساسية بالنسبة لك. البترول أول شيء، تليفوني أكيد من بي 11، البترول وماي الراديتر من بن معيوف. يوميا نحن بقى الشيء اللي أنت دائما تشيك عليه في موترك قبل ما تحرك. ترى الشيء بعد ما بلازم يكون له علاقة بالسيارة نفسها، شيء ما النظافة، كمال يقول بخور العود. يلا بالتوفيق إن شاء الله يا حمدان، شد حيلك. دائما موتري غالي علي أكيد. التلفون والأغاني، شو اللي نشغلها قبل؟ قبيلتي كمال القرآن. طيب كريستينا تقول السويتش. انزين، غير السويتش اختار الإذاعة بعناية جدا. حيا الله للعراق معانا في أحلى صباح، نقولكم صباح الخير. يمكن قطو من خش وراقد من دار زايد، ما عاد بيكثرون الحين في

عشته. شو أول شيء إذا تحرص أنك تشيك عليه في موترك قبل ما تحرك؟ هذا هو سؤالنا لليوم الخفيف اللطيف في كارديو. ترأي مشاركاتكم على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات دو، ومعاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو. التواير من محمد بن سرور، اعترف متى مغير التواير آخر مرة ومتى مشيك عليهم آخر مرة. حرارة الموتر من بنها.

شكلك فاطمة أنت الوحيدة اللي تشيكين على بطاقة الدوام، ولا شو رأيكم؟ تبروز صباح الأمل، صباح التفاؤل، تشيك على البترول من 2X أهم شيء. ما تشيكون كم ماشي الموتر؟ طمنون طبعاً،

0: فكة ما يبالو انتو في كارديو.
1: سرايز صباح الخير. إذا سؤالنا لكم اليوم، شو أول شيء تحرص عليه يوميا يوميا يوميا أول الصبح بمجرد ما تركب موترك وقبل ما تحرك؟ هالشيء لازم تشيك عليه، سواء من الأشياء اللي دائما ما تحتفظ بها في الموتر أو أنك تشيلها وياك طول الوقت، ولا شيء متعلق بالسيارة نفسها. نظارتي من سان رايز علي صباح الخير. المخالفات يوميا زي بتشيك على المخالفات من التطبيق، نحن نبقى من داخل الموتر نفسه. كمال حياك الله. دار زايد، لو في الليل بتشيك على نظارتي الطبية. عن نفسي بطاقة الدوام، لأن بدونها كأني ما داومت. اي والله يا فاطمة تخيلي، عاد خص عاد لو توصلين الدوام وأوردي قريبة من الدوام، ولا البطاقة ما أخذها راحتها في البيت، يمكن حزام الأمان، يمكن ما أدري، نحن نبقى ما بيمكن، نحن نبقى الأكيد المحفظة من أن أهم شيء البوك. بطاقة العمل حلو، وغير الشرج من أحمد بن راشد. ما عندك سبير في الموتر يا أحمد؟ حطون ناس، حطون واحد واثنين وثلاثة. بعد عبيد يقول السماعة، حلو الكلام. زين، نتريى مشاركاتكم على 3666 من الإمارات، اتصالات دو، وأيضا على تيك توك لايف نحن معاكم بصوت الصورة على إمارات اف ام راديو. شو رايكم نطلع فاصل قصير لطيف خفيف، تسمعون شي فيه إن شاء الله، يمكن شي يسركم، شي يجذبكم، شي يحمسكم، وراجعين بعد دقائق.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
7: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.

نستعرض إذن معاكم أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. رئيس الدولة ورئيس ألبانيا بناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع. أيضا من العناوين اليوم، رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين علي الغفلي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية. زار سوق السفر العربي واستعرض أحدث ابتكارات القطاع عالميا. محمد بن راشد: الإمارات ترسخ مكانتها مركزا عالميا للسفر والسياحة. برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد، قمة الإعلام العربي تنطلق اليوم بمشاركة قيادات القطاع ورموزه في المنطقة والعالم. خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ميرال تستثمر 12 مليار درهم في جزيرة ياس. منصور بن زايد: الإمارات بوابة للتواصل مع العالم، الإمارات محطة رئيسة على طرق التجارة ونقطة التقاء بين الشعوب والثقافات. أيضا في الاتحاد اليوم، كرم حمدان مسلم المزروعي حمدان بن زايد: الكفاءات الوطنية المخلصة أسهمت في مسيرة التنمية والعطاء. من العناوين أيضا وبرعاية الشيخة فاطمة، الاتحاد النسائي ينظم مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الصينية.

0: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.
1: أربح 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم مقدمة من ريمول. ما عليك سوى أنك تدفع 200 درهم من الحين لين 1 نوفمبر، والدخول في السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والأحكام. لو حابين تتعرفون على المعلومات أكثر وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ما عليكم سوى زيارة الموقع remol.ae.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
8: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح.
9: حياك الله حميد، صباح الخير ايضا فاطمة الزعابي. اليوم مسجلينك تأخير تأخير تأخير. شيمة صباح الخير يا شيمة، حيا الله النشاط يا ادريس. نقول مرحبا مرحبا مرحبا بجميع الاصدقاء. حمد، حياك الله يا حمد. ريم، صباح الخير يا ريم. نوال، مرحبا بك نوال. ايضا سارونا، حياك الله معانا في احلى صباح. بالنسبة لسؤالي طرحناه أيضا، رسالة تقول أهم شيء ماي الراديتر. طبعا حكنا طارحين سؤال، يا ترى شو أول شيء تشيك عليه من تركب موترك وقبل ما تحرك يوميا الصبح؟ هذا هو كان سؤالنا أول الصبح. علي، مرحبا يا علي، صباحك ورد يا علي، حياك حياك. أحمد، أهلا وسهلا، وعسى دوم إن شاء الله هالابتسامة على محياك. زين يا جماعة الخير، خلصنا من الموتر، ركبنا مواترنا، شيكنا على نبا، طمننا كل شيء على ما يرام. أخبار وجباتكم الثلاث، محافظين عليها ولا عندكم وجبتين في اليوم، ولا أنتم من الأشخاص اللي تعتمدون على وجبة واحدة، ولا ماشيين على نظام الصيام المتقطع أو أي نظام غذائي مختلف؟ يلا محافظين على أنظمتكم الغذائية، على وجباتكم الثلاث، يعني هل لازم الوجبات الثلاث تاخذونها في وقتها، ولا عندك فاصل كبير بين وجبة ووجبة؟ محافظين على الوجبات من فاطمة الزعابي. كل يوم قرار جديد من أحمد. من أحمد؟ لا، من إيه؟ ما أدري ليش قلت أحمد، والله يمكن بعد أحمد، ما أدري. شو الوجبة اللي تحس أنك شوي تفقد السيطرة فيها أكثر في الأكل؟ لو تقول أنك بتحافظ يعني قدر الأمكان على أنه يكون الأكل صحي، وأنك تخفف، أو خلنا نقول يكون خفايف الأكل، أو الوجبة هاي تكون ضمن الخفايف، بس تكتشف لا، أنت ما تقدر تسيطر. اللحم والسمك، إدريس، الباستا، سلطان، شكلها نقطة ضعفك. اللحم من غيث. طيب العشاء وجبة تخربينها في وجبة العشاء يا فاطمة؟

يعني وجبات اليوم يعني ضابطة الوضع شوي نوعا ما، وما عندك مشكلة بالنسبة للريوق والغداء، بس العشاء اللي شوي ها خارج السيطرة. عبد الله صباح الوردي، عبد الله شكرا على تواصلك معانا. وقت الغداء ما بمهم، ترد من الدوام ما تفكر بالأكل. على طار التفكير بالأكل، سمعتوا بشيء اسمه ضوضاء الطعام؟ مر عليكم شيء من هذا القبيل؟ العشاء لازم يكون ثجيل من فاطمة. مر عليكم شيء اسمه ضوضاء الطعام؟ ولا تبونا نتعرف عليه اليوم أكثر في أحلى صباح؟ روت صباح الورد يا روت، حياك الله معانا في أحلى صباح. يلا تريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وعلى الاس ام اس معاكم بالصوت والصورة، لا اس ام اس ما بصوت وصورة عاد، على 3666 توصلنا مسجاتكم. عبد الله يقول عيش صيني ودياي لذيذ، بالعافية عليك.

0: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟
1: تخيل إنك توك مخلص وجبة وشبعان فعلياً، عقبها بنص ساعة يبدأ مخك يشتغل. شو بنتعشى؟ شي شوكلت في البيت ولا لا؟ شو السناكات اللي موجودة؟ شو رأيكم نطلب شي آخر الليل؟ وتخربها عادي. الغريب إنك ما تكون جوعان أصلاً، لكن التفكير في الأكل مستمر، يستوي وياكم هالشي ولا لا؟ لو كنت تعاني من هذا الشيء أو تمر عليك هذه الشغلات بين كل فترة والثانية، فهاي الظاهرة يقولكم سموها ضوضاء الطعام. المقصود فيها ببساطة أن أفكار متكررة وملحة عن الأكل ممكن تظهر حتى وإنت شبعان. يعني الفرق هني بين أن جسمك يقول أنا محتاج لطاقة، وبين أن مخك يقول أبا هالأكل تحديدا. أنت شبعان؟ موضوع الأكل ما تحكم المعدة بروحها، في نظام مكافأة في الدماغ، وفي عادات اكتسبناها، وعندكم التوتر والملل وقلة النوم وحتى الأشياء اللي نشوفها حولنا. أتصير وياكم شيء ما حلو. هل أكل شيء صحي ولا أخربها؟ بعد من فاطمة. متعة الأكل من شيء مروت، التفكير الزايد بالأكل. إنزين، هذا هو بالنسبة لموضوع ضوضاء الطعام، أنك تفكر بالوجبة التالية على الرغم من أنك أنت شبعان في هذه اللحظة وماخذ كفايتك من الأكل. يعني مثلا تمر عليك صورة برجر، فيديو لشيء من الحلويات، عاد اليوم السوشيال ميديا يمكن هو اللي قاعد يحفز الموضوع هذا أكثر وأكثر. أو تشم ريحة أكل، فجأة تبدأ الرغبة تشتغل عندك، الرغم أنك قبل شوي كنت تقول ما أقدر حتى أكمل اللقمة الأخيرة. الأطعمة الغنية بالسكر

0: يخص الناس اللي يتبعون رجيم قاسي، يمكن هاي المشكلة تزيد عندهم بدال ما تقللها. لأن كل ما قلت لنفسك ممنوع أني أكل هذا الشيء، لازم أقلل أكلي بشكل أكبر، فهني يزيد تركيزك على الأكل بشكل أكبر، فيصير جزء كبير من يومك عبارة عن شو؟ عبارة عن مقاومة أكل. ما أكل ولا أكل؟ كم سعره؟ ومتى الوجبة؟ وشو المسموح وشو الممنوع؟ وفي نهاية اليوم تكون مرهق ذهنيا، وهني قد تصبح مقاومة الرغبة أصعب.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
6: من دار زايد، صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح.

0: اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟
1: بعدنا مع ضوضاء الطعام. جولد، صباح الخير. آكل ولا ما آكل؟ أستاهل ولا ما أستاهل؟ أخرب نظامي؟ شو بيقولون لو شافوني؟ بعد نفكر بالآخرين. على طاري نفكر بالآخرين، صح اليوم عندنا سالفة وياكم، عندنا اجتماع اليوم وبنشوف منو اللي بيشاركنا في هذا الاجتماع. صباح الخير عبد الغني، هلا وسهلا. نحن اذا في ساعتنا الثانيه من احلى صباح اليازيه، صباح ورد. انزين، مكملين مع ضوضاء الطعام، وقلنا ضوضاء الطعام باختصار ان الواحد عقله ما يوقف عن التفكير بالوجبه التاليه، على الرغم من ان ماكل وشبعان وماخذ كفايته من الأكل، لكن لازال يفكر بالأكل مرة ومرتين وثلاثة. زين، كيف ممكن نخفف من هذه الضوضاء من غير ما ندخل في حرب يومية مع الأكل؟ صباح الخير يا ناصر، حي الله الكويت حبايبنا. أيضا نو أحمد، صباح الخير، ما أدري إذا قريت الاسم الأول صح. من الأشياء المفيدة انتظام الوجبات، وأن الوجبة تحتوي على البروتين الألياف للمساعدة على الشبع لفترة أطول وعدم الوصول إلى مرحلة الجوع الشديد. لو جتك رغبة مفاجئة في الأكل، جرب تسأل نفسك، يعني هل فعلا أنا جوعان؟ ولا مليت؟ ولا متوتر؟ ولا بس لأني شفت شيء ففتح نفسي على الأكل؟ وحتى المحتوى مثل ما ذكرنا اللي نشوفه ترى له دور. لو كنت طول اليوم تتابع مقاطع الطعام ووصفات حلويات وتجارب أكل، فأنت عمليا ترسل لمخك إشارات متكررة عن الطعام. أحس صعب أنك تخفف، بس حاول أنك تضغط عمرك. يمكن المحاولة الأولى شوي يستصعبها البعض، لكن بمجرد خلاص ما تقدم عليها يا عبد الله، أمورك إن شاء الله راح تتيسر. فاطمة تقول المشكلة ما في التفكير بالأكل، المشكلة لما يتحول الأكل من احتياج، من وين راحت الكلمة؟ ضيعت يا الكلمة، من احتياج طبيعي للجسم إلى مساحة مليئة بالخوف. أحيانا اللي يتعبنا ما بالطعام، الصوت اللي في راسنا حول الأكل هو اللي يتعبنا. الواحد لازم يسيطر على الجوع من جواهر، ما يوصل نفسه طبعا لمرحلة كبيرة من الجوع. أكيد السلطة، أم محمود صباح الخير.

وجهة ساحلية ما تنسي قريبا في أبوظبي مرسى السعديات، هذه الوجهة على الواجهة البحرية حيث يلتقي جمال البحر بعبق الثقافة الأصيلة قريبا من الدار.

0: عاشق. الله عليك.
1: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
8: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
1: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح، قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
9: من يصنع إعلام المستقبل؟ وهل الجيل الجديد مجرد ملتقي، لا مش ملتقي، مجرد متلقي للمحتوى، ولا أصبح هو من يغير قواعد اللعبة؟ سؤال راح يكون حاضر في دبي مع انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الإعلام العربي للشباب ضمن أعمال الدورة 24 من قمة الإعلام العربي اللي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الفترة من 15 لين 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجتمع الشباب وطلبة الجامعات وصناع المحتوى مع قيادات الإعلام والمبدعين وخبراء القطاع. لكن هالمرة مبل الحديث عن الشباب فقط، وإنما إشراكهم في الحوار حول شكل الإعلام مستقبلا. الجيل الجديد اليوم ما يتريى اللي تقدمه له وسائل الإعلام، صار هو اللي يصنع المحتوى ويختار المنصة ويحدد اللي يستحق المشاهدة والمشاركة، وأحيانا يقدر بفكرة ولا مقطع قصير أنه يصنع تأثير يتجاوز ما كانت تحتاج له المؤسسات سابقا أياما أو أسابيع. فمن كذي تركز جلسات المنتدى على أسئلة قريبة جدا من واقع هالجيل، كيف تغير مفهوم التأثير، وشو اللي يخلي المحتوى قريب من الناس، وهل عدد المشاهدات وحده دليل على النجاح، كيف اليوم يمكن للفنون، للثقافة، للسفر، للفكاهة، للتجارب الإنسانية أنها تتحول لأدوات جديدة للسرد والتعبير عن الهوية. المنتدى أيضا يناقش العلاقة الجديدة بين صانع المحتوى والجمهور في عالم تتغير فيه المنصات والاتجاهات بسرعة، ويبحث كيف يمكن للشباب أنهم ينتقلون من مجرد استخدام أدوات الإعلام إلى المشاركة في صناعة القرارات والمستقبل. إذن قمة الإعلام العربي تنطلق اليوم في دبي، وتجمع هالعام أكثر من 200 شخصية وقيادة إعلامية وفكرية، وحول 10,000 إعلامي ومتخصص ومهتم بالقطاع. يشارك أكثر من 400 متحدث في أكثر من 175 جلسة وحوار تستشرف مستقبل الإعلام. إذن تضم قمة الإعلام العربي منتدى الإعلام العربي، المنتدى الإعلامي العربي للشباب، منتدى الاتصال الحكومي، قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، منتدى الألعاب الإلكترونية، منتدى الأفلام دبي بودفست، منتدى يور نيوز، جائزة الإعلام العربي، جائزة الإعلام للشباب العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

جاهزين للاجتماع اليوم اللي بنضم في اجتماعنا لليوم في أحلى الصباح؟ يطرشلنا على تيك توك لايف.

0: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: يا رور يلا ورانا اجتماع، جاهزين؟ حلو حلو حلو. أم زايد الله يسعدك إن شاء الله دائما وأبدا يا رب العالمين. جواهر الاجتماع اللي بندخله رايقين، عسى دوم يا رب العالمين، وإن شاء الله دائما تستمتعون ويانا. اجتماعنا نحن شوي مختلف. خلونا إذا نبتدي بهذا التصويت. لو حد قال لك بكم شريته، بالنسبة لك هذا السؤال تعتبره سؤال عادي ولا سؤال شخصي؟ سؤال عادي ولا سؤال شخصي؟ بكم شريته؟ أيا كان المنتج، نحن نتكلم عن المنتجات بشكل عام. يلا تريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، اللي حاب يشاركنا في هذا الاجتماع، وعلى الاس ام اس 3666 من داخل الامارات على اتصالات ودو. بكم شريته؟ تعتقدون ان هذا السؤال عادي بالنسبة لكم ولا هذا السؤال شخصي ممنوع تسأله إلا إذا كنت شخص مقرب مثلا أو يعنيك شأني أو أمري؟ أغلبكم قال عادي لين الحين. يلا خلنا نعطيكم فرصة أكثر.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
3: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
5: حياك في أحلى صباح من 7 لـ 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك. أحلى صباح.

0: تقدرون تجمعون العائلة وتصنعون إذن ذكريات اللي ما تنسي مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. الاستمتاع بإقامة مميزة تشمل وجبة الريوق وخيار بين الغداء ولا العشاء، بالإضافة إلى تذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. تبدأ أسعار الغرف من 1075 درهم، ونذكر بأن هذا العرض مستوفر إن شاء الله لين 30 سبتمبر. ما عليكم سوى متابعة ماياس بلازا وحجز عطلتكم العائلية اليوم.
1: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
0: انت انزين، طرحنا سؤال وقلنا يا ترى يوم حد يسألك ويقولك بكم شريته، بالنسبة لك تعتبر هذا السؤال عادي ولا تعتبره سؤال شخصي جدا؟ عادي عند الأشخاص العاديين من حسان. أوه طيب، خلود تقول عادي جدا. أي سؤال عادي، يعتمد على منو اللي يسأل. من جواهر، خلي يسأل بعطيه السعر التقريبي. من فاطمة، الشامس يقول السؤال يعتبر بالمنطق عادي، أما بالنسبة لكل شخص يعتمد على العلاقة اللي تربطني بالشخص اللي يسأل. حلو. طريقة السؤال تفرق فعلا. نحن اليوم بنكتشف معاكم هل فعلا السؤال بيستمر عندك عادي، ولا من عقب ما تسمع بعض التفاصيل بتكتشف لا هذا السؤال شخصي، يمكن تغير رأيك بعد. سالم يقول بعطيه جواب تقريبي. زين، نحن بغض النظر عن الإجابة، نحن بالنسبة للسؤال بس، السؤال فقط، هل تعتبره سؤال عادي ولا بينك وبين نفسك تعتبره سؤال شخصي؟ الخصوصية ما تعني أن السؤال غلط، تعني أن ما بكل سؤال لازم يكون له جواب. حلو.

0: صباح الخير عواطف، حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات أف أم. انزين الحين ندخل في التفاصيل ونقول مرحبا يا عمر، حياك الله. نشوف شخص مثلا لابس ساعة جديدة ولا شاري سيارة ولا تلفون أو حتى قطعة أثاث، ويجيك السؤال بكم شريته أو بكم شريتها، يعتمد على المنتج. شو البعض ما عنده مشكلة يجاوب على السؤال، خلونا نتفق، البعض ما عنده مشكلة أن يجاوب على السؤال، البعض الآخر يعتبره نوع من التجاوز وكأنه دخل لمساحة شخصية لا ينبغي لأي أحد أن يتعداها. فليش السؤال نفسه عند شخص مجرد فضول طبيعي وتبادل معلومة، وعند شخص آخر يمكن يعتبره نوع من التدخل في الخصوصية؟ الناس ما يشوفون السعر بالطريقة نفسها، بالنسبة للبعض السعر مجرد معلومة عن المنتج كسائر المعلومات، مثل من وين شريته، أي موديل، يستاهل ولا لا. يعني إذا سألته بكم شريته هو يسمع أفكر أني أشتري مثله، يعني الهدف أنه يمكن يشتري مثله، فعطني فكرة عن السعر، وخاصة إذا كان سعر تقريبي ما عنده أي مشكلة.
1: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
0: لكن شخص آخر يسمع السؤال شيء مختلف، كم تملك علشان تدفع هالمبلغ؟ فالمال عند الكثير من الناس جزء من الخصوصية، كمواضيع اجتماعية بشكل عام الناس عادي أنها تتكلم عن المطاعم، السفر، السيارات، الأجهزة، لكن بمجرد ما تدخل الأرقام المالية الدقيقة البعض يرسم لها خط فاصل. يقولكم في دراسة عن خصوصية المعلومات المالية، لقوا الباحثين في تجربة شملت أكثر من 700 موظف أن 69% اعتبروا سؤال زميل عن راتبه أمر غير مقبول اجتماعيا بدرجات مختلفة، و89% قالوا أنهم راح يشعرون بعدم الارتياح إذا اضطروا إلى سؤال زميل عن راتبه. طبعا الراتب، نحن نضرب بس مثال على الراتب، هو أكثر حساسية من سعر المشتريات. لكن الدراسة هنا توضح الفكرة الأساسية أن المعلومات المالية عند الكثير من الناس ما بمجرد أرقام، لها حدود اجتماعية خاصة. علشان كذي الشخص ممكن يخبرك بكل تفاصيله، يخبرك عن السيارة، يكلمك عن اللون، عن المحرك، عن المواصفات، عن الوكالة، لكن لما تقول له زين هذا كم كلفك، هنا يمكن عادي أنك تتغير. المشكلة أحيانا ترى ما في السؤال، فاللي ممكن أنك تسمعه من عقب ما تجاوب. ليش البعض يتحسس من هذا السؤال مع أنه في فترة من الفترات يعتبره سؤال جدا عالي أو جدا عادي؟ عفوا، مثلا تقول له شريت الشغلة الفلانية بثمانية آلاف، فيرد عليك الشخص يقولك ثمانية آلاف، شكلهم قصوا عليك. هني تتحول المحادثة من سؤال عن السعر إلى تقييم لقرارك. فمن كذي بعض الناس ما يخافون من كشف الرقم نفسه، لكنهم ما يحبون الأحكام اللي قد تبنى عليه. من أين لك هذا فعلا يا فاطمة؟ لأن بعد معرفة السعر قد تبدأ المقارنات، إنزين ليش دفعت هالمبلغ؟ مو وين له؟ وأنا حصلت تراني أرخص وكان يقدر يشتري أحسن، وواضح أن الشخص هذا دفيع وما قاعد يفتكر بالأموال اللي قاعد يصرفها. فهالشي اللي خليه يتخذ قرار أنه ما يقول كم السعر، ويتخذ قرار أن هذا السؤال شخصي بعد ما كان السؤال عادي. وفي طرف آخر تماما مثلكم، مثل ما ذكرتوا قبل شوي، إن بالنسبة لكم الموضوع عادي إنكم تقولون السعر، خاصة لو حصلتوا على خصم ممتاز فتسأله بكم شريته. هني ما بيكتفي بس بالسعر، عاد هني بيعطيك القصة كاملة. لو حصل على سعر مناسب أو مميز، مثلا إذا كان ب 1200 على سبيل المثال، فيقول لك خدته ب 650 لا واستخدمت كود الخصم وبعد حصلت على نقاط.
1: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
0: هني طبعا السعر ما بمعلومة حساسة. ليش؟ لأنه صار إنجاز، يا أنك كسرت، يا أنك قدرت تستفيد من النقاط اللي موجودة عندك أو كود الخصم. فهني عاد أنت تفتخر بالسعر وانت قاعد تقوله، حتى من دون ما يسألك عادي أنك تتكلم وتفتح الموضوع. فنرجع نقول بأن سؤال بكم شريته سؤال طبيعي في مجتمعات كثيرة وبين الأصدقاء والعائلة، ومرات ترى يكون له فوائد. يعني بعض الناس يبون يعرفون كم السعر علشان يحطوا لهم ميزانية معينة إذا حابين يشترون نفس المنتج. اتفقنا إذن أن السؤال بكم شريته ما له حكم واحد عند الجميع. عند البعض هو مجرد سؤال طبيعي لمعرفة السعر، وعند آخرين يدخل ضمن الخصوصية المالية، وأن حساسية السؤال ما تعتمد على الرقم فقط، تعتمد على منو اللي يسأل وشو الشيء اللي نسأل عن قيمته. لأن أحياناً المشكلة ما في أنك تصرح بالسعر مثل ما ذكرنا في البداية، المشكلة في ردة فعل الطرف المقابل. اسأل عادي، لكن لا تعتبر الإجابة حق مقتسم، وعادي الطرف الآخر يرفض أنه يجاوبك على هذا السؤال. ولو عرفت السعر لا تحول المعلومة إلى حكم على صاحبها. إنزين، شو الشيء اللي عادي أنك تقول سعره، وشو الشيء اللي مستحيل أنك تقول بكم شريته؟

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
6: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل شخص عرف كيف يستمتع بكل لحظة مرت خلال يومه دون الحاجة لتحويلها لمحتوى ينشر عبر المنصات. في أشياء يكفي إنها صارت واستوت وعشتوها، يلسة حلوة، ضحكة من القلب، مكان أول مرة تزوره، يمعة ريوق ولا غدا ولا حتى عشاء مع ناس تحبهم ومن سنين ما شفتهم، لحظات الغروب أو لحظات الشروق، الوقت اللي ترتشف فيه قهوتك في مكانك المفضل. شيء لحظات ما تحتاج منها للتوثيق ولا الانشغال بأنسب زاوية للتصوير ولا إعادة اللقطة لأنها ما طلعت بالصورة اللي نباها. نقدر نقول أن اليوم أصبحت مهارة نوعا ما نادرة في زمن كل شيء أصبح قابل فيه للتوثيق استعدادا للعرض عبر أكثر من تطبيق. أنك تشوف منظر جميل وأول شيء يجي في بالك وين التلفون لازم أصور؟ لا، ما بملزوم تصور وتضيع منظر أمامك يستحق التأمل. تشوف بعينك قبل العدسة وتسمع بذنك قبل ما تفكر إذا الصوت مناسب للفيديو، وتعيش الموقف قبل ما تبدأ ترتب كيف راح يكون السيناريو. فرق بين أنك تحتفظ بذكرى عاينتها وشفتها وعشتها بكل تفاصيلها، وبين أنك تنشغل بذكرى بل بصناعة ذكرى هدفها نيل إعجاب المتابعين ومجارات المنافسين.

يوم يديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع

0: كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
0: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو.
3: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
4: اليوم منك
3: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
3: مسانا أحلى
4: منك
3: وانت ويانا.
5: روض العشق كلمات
4: أصايل
5: أصايل
6: أصايل
4: ألحان البحر غناء وليد الشامي.

الحب العاشق كلمات أصايل ألحان البحر حصرياً على إمارات

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

يا ناعم العود، يا ناعم العود مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلال. الله الله يا فتى.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته وكل ما

0: تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات، في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية. كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية. كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً. مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة. لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى، كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة. ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة

0: في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود إمارات FM. دنا دندن.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم، بس ما نسيت.

عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس، وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: دخيلك لا تغمض.
1: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
2: يا سارق القلب
1: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام راديو.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
9: السلام عليكم بو طارش، إيش حالك؟
10: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
9: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
10: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
11: حلوة صح؟
9: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
10: بس خلاص.

0: والصدق في أداء مهام الوظيفية، وإني أمتنع عن الإبلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. وإذا ما تراقب نفسك فتذكر أن الله يراقبك. وأنا أنصحك من باب المصلحة أنك تبتعد عن الأمور اللي تؤدي للفساد أو استغلال المنصب.
1: لا لا لا يا أخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقة، ألو بو عفرة، أقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الأسبوع اللي طاف، أو تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل أمانة.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. مروة العقروبي.
1: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.

0: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
3: من المعلومة اللي تفيدك، الخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
4: كل يوم
5: منك
3: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
3: مسانا أحلى
5: منك
3: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
0: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه؟ من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد. يقرأ

0: جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع. ونحن نمضي نحو المستقبل، ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهام

مؤثرات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبو ظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبو ظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

عشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 1:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستجدات العمل الخليجي المشترك في المجالين النقدي والمصرفي، إلى جانب موضوع الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر وشركة تاليري إنرجيا الفنلندية اليوم عن تدشين محطة شيبوك 2 لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاوات لتصبح مع محطة شيبوك 1 جزءاً من أكبر مجمع لطاقة الرياح في صربيا ومنطقة غرب البلقان. استكملت XRG استحواذها على حصة ملكية في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة. الخبر الأخير، وقعت خزنة داتا سنترز وشركة سيمنز مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس تعاون تقني لدفع عجلة تطوير البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تم توقيع المذكرة خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
6: أي موضوع؟
5: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
6: هي تذكرت، أنا موافق.
5: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
6: من الآخر؟
5: من الآخر، آراء مختلفة
7: وموضوع واحد يجمعنا،
5: نسمعكم،
7: نناقشكم،
5: وانتم جزء من السالفة.
7: من الآخر،
5: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
7: لا تلف ولا تدور،
5: قولها من الآخر.
7: من الآخر.
8: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن رب

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان.

0: وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه
1: يمنح كريم مول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
2: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
7: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
8: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
7: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
8: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
9: حلوة صح؟
7: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
8: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بعفرة عندنا؟
10: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
8: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
10: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
8: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
10: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
8: غلط؟ وانا مشارك؟
10: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
8: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
2: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زيخيا أليكسيس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت اليوم أعمال قمة الإعلام العربي بدورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نوعية من كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. الخبر الأخير، قام سمو الشيخ طحنون بن زايد الانهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بزيارة إلى جمهورية أذربيجان، التقى خلالها فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى فخامة الرئيس إلهام عليف وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: لا لا لا لا لا وايد وايد وايد وايد مستوية حساسة بطريقة فظيعة.
1: رحت وما قلت لي
0: يا بنت الحلال، يعني ما طلعت شباب، كيف أقول لك؟
1: المفروض تسأل إذا أنا بروح ويا عيالي أبدأ من الشباب.
0: ما يصير عيب.
1: كيف أعرف سناب إنك أنت سافرت أخذت لك يومين تغيير جو وأنا لا؟
0: أنتم مكانكم البيت.
1: بعدين قلت لك إني أنا أبغي أروح العمرة وأنت ما خليتني، قلت لي أنا بزي بزي في شو طلعت مسافر.
0: متفق ويا الشباب.
1: نظام إن أنت ما تقول لي قبل لا تروح، هذا الكلام مرفوض.
0: الحين شو صار يعني؟ ترى بوديك، عندي وقت.
1: كلمة إنك أنت تشوف والله بوديك يمكن أوديك ما تمشي معي.
0: عيل شو اللي يمشي معاك وشو اللي يرضيك؟
1: اطلع من بيتنا.
0: ليش؟ وين أروح؟
1: خلاص ما أدري.
0: حرام عليك.
1: أجر لك خيمة.
0: ما عندي.
1: لا تحاول.
0: أعطيني فلوس.
1: كلمة سافر وما قال لي، هل من حقي أزعل ولا لا؟
0: والله العظيم. وطلع وراح وسافر ورد وما أدري وين، والمهم
1: راحوا مطعم بدونه.
0: بدونه شو صار؟

0: بحب
1: راضي بحبك وانت بالحب راضي.
0: هي بنحط لك
1: اياها. يا ريت والله.
0: انت كل ما تعطينا بيت قصيده انا بحط لك اياها.
1: يعني كله ولا الملك احلام. المهم
0: هل انت قول. من الناس اللي مجرد ما تفتح سناب فجاه تكتشف انه في مطار بعدها شوي صوره ثانيه دوله ثانيه راح ترانزيت ها وانا عيست وانا اقول له ترانزيت ما يوديني.
1: انا ما وديك ترانزيت انا وديك دايركت على طول لانك تخلصين عصير الطياره كله
0: مثلا. ولا انت الحين قاعد طالع الشاشه تقول بسم الله امس متعشي عندنا كيف سافر
1: يا بنت الحلال. هذا التخطيط ياي مفاجئ
0: مفاجئ ترانزيت اربع دول
1: عادي.
0: لا قال لي انه سافر ولا قال لي تراني بسافر ولا حتى ذكر الموضوع بالصدفه.
1: على فكره انت وايد فضوليه وايد حساسه.
0: والله اذا اختي انا عايشه معاه في نفس البيت فجاه اكتشف انها مسافره ويا عيالها ومخليتني ما قالت لي
1: شو يعني.
0: لا لا لا
1: يوم بيب اعرف شو السالفه.
0: الموضوع منتهي.
1: لا ما ينتهي.
0: ينتهي انا
1: ولا يعدي على خير
0: وراح احاربها من عيد الفطر لين عيد الاضحى.
1: باقي شهرين عادي بينهم.
0: فراقي ترى صعب.
1: عيد وسعيد.
0: لا والله.
1: المهم
0: في ناس حساسة. هذا هو موضوعنا لليوم اللي انت وايد معاه ويزورك مثلا يرانكم كذا راحوا رحلة راحوا سفرة بدون ما يخبرونكم
1: ولكن للأسف يوم تكتشف انهم راحوا انت زعلت. ليش
0: هي ليش
1: ليش خلي الموضوع عادي يعدي يوم بيرجع بتعرف السبب. يا أخي ما يبى يقول لك خلي يروح ما يبى ياخذك. الطلعة هذه ما تناسبك طلعة شباب شو مندنك أنت.
0: ما بقى ليش ما قال لي
1: ما يبى يقول
0: ليش ما اختارني ما اختار الشباب.
1: أقولك طلعة مفاجأة.
0: زين أخته
1: عادي
0: يمكن حرمته
1: عادي ما بلازم حبيب. يا أخي كل خطوة لازم الواحد يتكلم فيها.
0: شو الحركات حركات جديدة ها.
1: لا مو جديدة قديمة
0: ما تفهم معنا احنا الحريم وينكم.
1: لا موجودين
0: الحين صدق المتزوجين كذي عذرت ما بعر. ليش راشد الشاب
1: لا يا راشد الله
0: يهدى أعصابك. احنا نتكلم عن قضية عامة في المجتمع ممكن أخوك يسوي فيك هالحركة.
1: يعني هذا الموضوع بالذات يخلق مشكلة كبيرة من لا شيء.
0: وبعدين راشد ما تخيل يعني ريال مسافر مخلي حرمته ما قال لها انه مسافر مو بلهي الدرجة. احنا نتكلم عن الأصدقاء الأهل قاعدين فيها مع تعيد فجأة ثاني يوم كل عماتك وخالاتك مسافرين مخلينك انت.
1: الله يهداك يا راشد منو بيضبط الشنطة غيرها هي.
0: أيوة
1: نحن حاطينهم عشان يضبطون للشنطة بس على فكرة عليهم تضبيطة من الآخر.
0: تضبيطة علشان يوم ترد الشنطة أعرف التضبيطة كيف. بعد هاي الفكرة
1: يضبطولك يا صد يبخرونها يعطرونها يحطون
0: لك
1: كل
0: تتبع فيها
1: وآخر شيء في شغلة مهمة ممكن ما يحطون لك إياها عادي
0: عادي مدربك طيب. عرس وعزمنا راشد شامسي.
1: أنا أول واحد باكل هريس.
0: واز يقول ما اهتم هاي حياتهم الخاصة تمام. ليش بيوصلني المطار يعني ولا بيدفع عني الفندق ولا التذاكر
1: ما أدري.
0: في ناس شي ترى
1: ما أدري.
0: محمود صياح مساك الله بالخير. السؤال هني هل من حقي أزعل ولا أصلا من قال إن الإنسان لازم يقدم لنا تقرير عن حياته إذا كان جار صديق ولد عم ولد خال أخو أخت اللي هو. اليوم أنا ما بتكلم عن السفر
1: عيل شو؟
0: أنا بتكلم عن المكانة لأن أحياناً اللي زعلنا مو بأنه سافر وقال. اللي زعلنا أنه كنا نعتقد أن احنا مقربين لدرجة أنه أول واحد بيقول لنا ترى قولكم أنا رايح شايف خاطركم ليش ما تيوم معاي أو كذا بحكم مكانتي القريبة منه.
1: تصدقين هالسؤال دايماً يمر علي
0: اللي هو؟
1: أحياناً وايد من طبعاً مقربين إش كثر
0: هي.
1: مثلا طالع من عندك الحين رايح مثلا الدوام
0: تمام
1: وفي طريقي ها ركزي عدل اي وادري الماي عنك
0: اوكي
1: الثاني
0: يشرب ماي عطشت وانا ارمس
1: مريت مثلا شيشه بترول
0: هي
1: نزلت واتصلتي انت وينك والله في المحطه قاعده ما قلت لي
0: لا لا لا هذه تو ماتش
1: ترى في ناس شي حساسين.
0: لا لا احنا اليوم نتكلم
1: لا انت
0: عن...
1: مو بتقولي على خط سيري وين رايح انا وين راد.
0: احنا نتكلم عن سفرة يعني شي في وناسة. ليش ما زقرتني استانس وياك حاجزين فندق منتجع ما قلتولنا مثلا بالعيد عندكم خطة بتروحون تخيمون في الشتاء مثلا رمضان سويتوا يمعة عزيمة في البيت ما زقرتوني
1: عادي يا بنت الحلال شي بيصير يعني قلنا لك في شي

0: هي اصلا في فجأة مفاجأة صار
1: مفاجأة 36 شخص في العزيمة
0: يعني قرروا
1: سبحانك يا رب المسجات ما خلص حبرها ليوم يا دوري
0: قرروا في الكوفي في قرروا الكوفي في الكوفي
1: دائما اللي زعلنا من هذا او الكونسبت اللي يصير ان فلان انا على بال اني انا وايد غالية على قلبك ما عزمتني ما قلت لي ما يعني مثلا انا عندي صديقه وايد قريبه مني وتوني مسكره منها التليفون سولفنا بكل السوالف اللي في الدنيا فجاه لا واقول لها ترى بنطلع خلينا ندبر طلعه ونستانس العيال ودهم يشوفوا العيال العمات ودهم يشوفون عمات والى اخره فتقول لي اوكي تمام كول
0: واخر شيء
1: باكر القاها رايحه بمبي ثلاثة ايام
0: عادي انت عدتي موعد الطلعه مالت العيال وهذا
1: أسأل عن جدولها
0: حددتي
1: لا أنت خلص. تقول حق الشخص لأن هذا البني آدم يعني تعرف أنه هو وايد ثقيل في طلعته وايد ياخذ وقت لما يطلع على ما يحدد
0: نفسي
1: في ناس يعلونك كذي
0: أنا واحد
1: منهم أوكي تمام الحمد لله ها أزعل الصراحة أم خالد زعلت
0: أم خالد أنت شاك فيك صراحة
1: واللي يقول لك واللي ما بتكلم في هالسالفة خاف يسمعوني
0: منهم
1: المهم كان يا مكان في قديم زمان كان في عائلة
0: حلو
1: هاي العائلة
0: أيوة.
1: يقعدون كل عيد ويا بعض ويسولفون وكل شيء اكتشف ان في العيد في القعدة هم خططين حق سفرة
0: ها؟
1: ثاني يوم وانت قاعد معاهم على غدا العيد ما حد قال لك تعال هي هي صارت 59 مرة
0: بس
1: هي وطبعا يعني تيك وقت تتأقلم
0: يا اخي مغير مرغوب فيك
1: ايوه هي
0: افهمي
1: هي
0: ما يبالك كلام
1: هي ما ادري اكيد انا قثيثة
0: ليش راز وجهك
1: صح فهل مرة على مرة خلاص يبدا انه حياتي لي
0: تفهمين.
1: وحياتكم لكم
0: طبعا
1: كيف يعني بزعل وبزعل هام خالد بيتار طيب في كيف يعني
0: ما أعرف
1: شو اللي يعني انت مسافر ما قلت
0: أدري
1: ما أدري شو كابو مساء الخير يمكن كلهم نفس الجو إلا هالشخص النكدي ممكن
0: كل شيء جايز
1: أنا أتكلم عنك الحين ما أتكلم عن شخص النكدي أنت كشخص تسوي عمرك أن أنت اسم الله عليك الرحمن ما عليك قاصر ربعك سافروا عنك وخلوك ربعك سووا عزيمة وخلوك أهلك سووا مثلا طلعة رحلة مثلا تغيير جو في إمارة من إمارات الدولة راحوا منتجع ثلاثة أيام في فندق ويا عيالهم كل شيء ما زقروك أنت وعيالك
0: أنت تتحسسين من هالشيء؟
1: لا بس أنا. إذا كنت أكلمة في التليفون وحزت بعد ساعة اكتشف أنه مصور أنه مسوي بلان هي not nice
0: ليش
1: بس ما راح اقول له
0: Excuse
1: بس خلاص احقره يعني.
0: ليش not nice
1: يعني انا قاعد اقول لك ترى اذا فيها خلينا نطلع او خلينا نسوي بلان
0: اوكي
1: يعني يقدر يقول
0: لا خلينا نسوي
1: يقدر يقول والله مثلا مو يقول لا اليوم انا ما اقدر ويسكت هاي حركه الحركات لا يسويها يقدر يقول لا والله اليوم احنا طالعين مع الاهل كلنا بنسير الفندق الفلاني نغير جو
0: ما بيك تعرفين ان طالعين مع الاهل
1: ليش يصور سناب محاوين تشكهم غير من سناب وإنستغرام
0: ترى هالفضايح هاي ما طلعت
1: اللي
0: من هو
1: يعني اللي ما يبغي يقول معناته شو معناته ما تصور
0: يا أخي صور شاف له منظر شاف له نسى
1: سبحانه هاو ار يو والله هاو ار يو ليلي قول لها هاو ار يو
0: ايه هاو ار يو
1: ايه عفوا صارت معاي أم خالد يمكن ما يبي يوديكم خالد الحمادي إنزين الحين ترى عادي مو معناته فلان ما عزمني يعني ما يقدرني ولا ما يعزني كل واحد وكيفه خصوصياته
0: بالضبط
1: تمام اليوم احنا اللي ما يبيك لا تصيح تبغي
0: والله
1: انزين ابغي اجابه واضحه
0: اه
1: منك منهم من الفريج من كل شيء
0: يعني تبينها من الاخر
1: من الاخر
0: يلا عطيني
1: شخص قريب منك
0: حلو
1: ايا كان القرب ولد عمك ولد خالك صديقك الصدوق مو بصديق يا رك اللي 24 ساعة تصلي معاه في مسجد الفريج مثلا زميلك اللي يفضفض لك كل شيء في الكرة الأرضية أي حد وايد قريب منك تمام ايش فيك زوجي هويلة أما الباقي خلهم يولون ماتم أبدا صارت وياي بس أنا ما قلت الزوج والزوجة وإذا هو فعلا يا ويلة ليش سوي الحركة لا الزوج ما يسوي الزوج شاطر
0: منوها
1: ZX57 واحدة تقول إذا زوجي يا ويلة
0: شوفي يا ZX
1: أما الباقي خلهم أوكي احنا نتكلم مو بزواج ما في ريال بيسافر ما بيقول حق حرمته
0: ترى قلنا السفر
1: عيب يعني
0: بس لكن طلع مكان
1: حتى لو لا في ريال يقول يعني مثلا

0: بيروح ثلاثة أيام راس الخيمة وبيتهم
1: يا أخي طالع من الدوام لفيت على مكان ما.
0: لا ما
1: ورديت.
0: تكلم عن
1: ليش ما قلت لي وانت طالع من الدوام انك رايح
0: زر. خد نفس
1: طلع مفاجأة.
0: انا اتكلم عن الطلعات الكبيرة
1: كبيرة.
0: ما اتكلم راح محطة البترول شرى كنتاكي ركز. لا. انا اتكلم عن راح ويا الربع ثلاثة ايام
1: الى ثلاثة ايام
0: راس الخيمة.
1: إذا هان ترى قلنا لك منو بيرتبها كيف بيطلع من البيت أصلاً بنفسه.
0: أيوة لا الزوج والزوجة لا مرفوع عنهم القلم لازم يقولون حق بعض واللي ما يقول يا ويلة تواصلوا معاي على 800
1: 600
0: لا هاي رقم ثاني مال المزوجين هذا الاتصالات السرية خلينا نتفاهم كيف ما طلع وقال
1: والله على كيف تعطي أرقام
0: ليه 800 600
1: لا تسوي لي دعاية بطاريات اهدي
0: لحظة والله في واحد قال قولوا اسمي في الاف ام
1: ليش نقول
0: الله يخليك شو اسمه
1: ايه
0: حرف الار
1: ار
0: ويبغي يقول نقول اسمه
1: يلا اسمك ار
0: انزين اتصلوا
1: لحظة مو اتصلوا كيف تشتي
0: اكيد هذا واحد رايح ومخليك بسرعة اعترف الو
2: مرحبا الساعة
0: حياك الله خميس اهلا وسهلا
2: احييكم اجيكم تحية لشخصي بدور
0: حياك الله
2: منصور
1: يا مرحبا والله يا ابو خميس
0: ابو خميس بما ان الوقت يعني وايد ضيق بس ابغي اعرف شخص قريب منك تكلمينه كل يوم يزورك كل يوم ايا كان القرب بنت عمك بنت خالك مثلا اللي كان قريب منك كل يوم يعطيك اخباره تفاصيله كل شيء لكن مسكرة التليفون انتي بعدها في الليل تشك بوم فلان مسافر فلان رايح منتجع ما خبرت
2: ولي حفظة
1: ايه
2: صح ولي حفظة انا من نوع البوي اريح دماغي
1: صح اي والله
2: ما لي في حال
1: كافو عليك
2: انا مزاجي مع نفس الحين اتذهب قهوتي وانتو ترمسون
0: هي
1: خلاص نحن عندك كلنا
2: تعرفين اختي بدور باختصار عشان
0: نعم
2: الإنسان يكون مع نفسه ومع الناس اللي مهتمة فيه
0: أيوة
2: شو من كان قريب ولا بعيد
0: إيه قال لي إيه؟ أقول له ما قال لي ما أقول له
2: إيه لا عاتبة
0: إيه
2: حب شو براي خلي استانس تنومس بروحه يبغى يتنومس بروحه
0: صح
2: باللي يحفظك أبوي وبعد نوماتي أنا وقت ثاني طريقي ثاني
0: صح وانت إذا طلعتي بتقولي له
2: بقول
0: بعد تقولين
1: يا أخي طيبة والله العظيم هالإنسانة طيبة
2: شو المشكلة شو بيستوي
1: ما أدري والله
0: يمكن يرزب ويها يمعات
2: بس انطبق كي أنا أحرجه
0: هي
2: أيوة
0: تحرجينا
2: واضحة
0: صح
2: وقضوا حوائجكم بالكتمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنزين بس أنت قاعدة تتعاملين مع شخص عشرة عمر وياك ويساقط ويسكر السيارة هو شو الحركة
0: هي صح
2: ما يصير
1: لا فعلا
2: عشان جيب ما شغل بالي بحد
1: لا فعلا تسلمين يا ام خميس وما قصرتي
0: مرحبا الساعة تمثلني ام خميس صح كلامها بهالحركة تحرجين الشخص خلود اي خلود حياك الله انزين خلونا نشوف منو بعد وايد خالد حمادي مساك الله بالخير انزين
1: وين هو خالد يقول لي كم الرقم
0: 600-55-12-12 من داخل الدولة أما مخارج الدولة على 00971-600-55-12-34 اليوم نحن موضوعنا عن الشخص اللي وايد قريب منك وايد يفضفض لك كل علم يخصه خاص ولا مو بخاص
1: صح
0: فجأة
1: أنا معك فجأة
0: هي.
1: بس ما راح تفاجئ
0: أنت مسكر الخط ولا توك طالع من بيته ولا كنت معاه تتمشى بمشوار اكتشفت أن ثاني يوم الأخ مسوي له رحلة ومسافر مثلا ويا ربعكم ولا ويا جيرانكم المهم مسافر ويا كل حد إلا أنت ما قال لك
1: سافروا لا ودعوني سيبوني وراحوا عادي
0: يروح
1: مثل قالت أم خميس خلي يستانس
0: انزين
1: ويوم بصير أنا بقول له بعد
0: أبغي إجابة واضحة شخص قريب منك سافر وما قال لك وعرفت من السوشيال ميديا مثلا ولا من واحد تعرفه أنه فلان راح وانت توك كنت وياه تزعل ولا ما تزعل وليش وأبغي اللي يقول أزعل قنعنا شلون ليش تزعل؟
1: ما أعرف.
0: واللي يقول لا مالي حق أزعل يا أخي قنعنا ليش مالك حق تزعل؟
1: تدرين من هالتفاهات هذه تستوي مشاكل كارثية
0: طبعا. وين؟
1: وعادي توصل للمحاكم والقضايا.
0: في ناس جد جد جد تركوا بعض عشرة العمر راحت بسبت ولهم عيال عم والعيال خال ما قاموا يرمسون بعض لأنه نحيس ما قال لنا أنه هو سوى بلان بلياننا.
1: ما أنا أدري.
0: المسافر لعذر والتمس للعذار حياك الله. عنا باخذ بخاطري وبزعل وخلاص بسوي لي شو بسوي لك؟
1: منهم شو بسوي؟
0: أم خالد شو بتسوي؟ شوف خلود تقول بعذرة يمكن صار
1: بسوي لي فواد يعني قلب ثاني.
0: أوكي أوكي أوكي بعذرة يمكن صار له ظرف بهالشغلة يعني ما بقاصد إنه ما يقول دائما نحسن نية. أنا أقول إن أنت متأكدة إن أهما قالوا لك ترى رايح عشان يغير جو. عن نفسي ما زعل الصراحة خلود تقول لأني دائما أشتري راحة بالي إحنا في دنيا رايحين منها ليش أزعل من هالأمور؟ يعطيك العافية قنعتينا. يمكن نسى
1: ما أدري
0: سبحان الله ما نسى يحط الشنطة ما نسى يشرب ماي ما نسى ياخذ بوردينج
1: يا حبهم للتدقيق
0: ما نسى يروح الصيدلية ياخذ دواء كريم حكم البعوض ها ما نسى
1: نساني للأسف في عز ضيجي وأنا في جمرة أشواقي أعاني.
0: هذه حرية شخصية من محمود يقول أولا ثم مواصلك ما هو سنة ولا فرض ومواجهك ما هو ما أدري إيش قلت.
1: منو اللي أنت اللي قلتي؟
0: هو قال أنا قريت اللي قاله ما كان لدا
1: أنت دمرتي اللي قاله
0: والله العظيم إن أنا أوكي بس هو ما كتب عدل. إنزين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان صحيح بس أنا أشوف أن يعني السفرة إذا في خاطري أسير ويا خلق الله أبغي أروح أو إذا ما بروح مع أحد أبغي بروحي من عزلة حالة هستيرية أني أنا أبغي أكون بس أنا ممكن أقول والله ترى على فكرة أنا ناوي إن شاء الله الليلة أنا قصة تذكرة بروح مثلا سنغافورة بس والله ترى يا فلانة أنا ما قلت حق أحد ولا أبغي أقول لأني أبغي أروح أغير جو بروحي أبغي أختلف نفسي خلاص أنا قلت ما يخوف.
1: أنت قلتي
0: أنا قلت أو أنا في خاطري أطلع ويا عيالي وأسافر الدولة الفلانية وبصراحة عيالي قالوا نبغي نكون كلنا مع بعض وما نبغي حد
1: مثلا
0: مثلا أو إن شاء الله المرة الجاية نسويها سفرة أصدقاء.
1: يا أخي في أشياء تصير داخل البيوت يا أخي ما في داعي إن الواحد يبرر لك ليش هو طالع في هاللحظة هاي
0: بلا.
1: يا أخي يمكن أنا أبغى أشيل عيالي أبغي أكلمهم بس لكن طريقتي في الكلام معاهم أني أنا أوديهم مكان وأقعد معاهم وأونسهم وأتكلم معاهم
0: صح.
1: فليش أنت تعرف
0: صح.
1: يمكن صارت هالسالفة فجأة
0: مثلاً.
1: لا كنسلت أنت طلعتنا وأشوفك طالع وما أدري شو وما خبرتنا خير سلامات.
0: في ناس
1: عادي الأمور طيبة.
0: في ناس أنا
1: يا أخي اعذرني
0: هي المفروض أن تعذره لأن هو كيفه. أنا دائما أقول إذا ما يبغي يعطيك شيء أو ما يبغي يقول لك شيء لا تجبره لا يقول لك ولا يعطيك انتهى. شكرا على الدعوة. أي دعوة؟
1: ما أدري والله
0: متى ما بنسافر إحنا قاعدين بلاك
1: no.
0: إنزين النيادي يقول هذا الكلام في مكانه تمام. إنزين الحين
1: شو
0: إحنا نبغي نعرف الناس اللي ما جاوبونا شخص قريب منك سافر وما قال لك وعرفت من السوشيال ميديا ولا عرف من ناس القرب تزعل ولا ما تزعل هذا وانت توك طالع من بيته
1: مفهوم.
0: او مسكر تليفون منه قبل شوي وقايل لك علومة لكن ما قال لك عن هالموضوع او حتى رايح يا اخي فندق يغير جو كم من يوم. اللي بيقول بزعل قول لي ليش واللي ما بيزعل خلي يقول بعد ليش
1: ليش على 600-55-12-12 تواصلوا معنا بترد عليكم المبدعة دائما وأبدا
0: نعم.
1: بدور المرزوقي وأنا بقولكم ألو أنا منصور الغساني.

0: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.
1: والله سويت له كل مستحيل،
2: شفت،
1: وبعينه خلاصي
2: سافر وخلاني.
1: بس لكن قال كلمة أخيرة.
2: شو قال؟
1: والباب شو سأله؟
2: جمل. خلونا نصعبها شوي.
1: إيش بتسوين بعد أسئلة هي؟
2: أصبر أنت، ما خليتك تركب دري.
1: أنتي للحين تتذكرين؟
2: أوه. لأن كلمة شخص أعرفه هي كلمة مفتوحة واسعة وايد. لو كانت أختك سافرت وما قالت لك، بتزعلين؟
1: لا.
2: طيب إذا أخوك سافر وما قال؟
1: لا.
2: أعز صديق لك؟
1: لا.
2: شو، ما عندك إحساس؟
1: أبد.
2: زي الصديق عادي؟
1: لا.
2: زميل عمل؟
1: لا.
2: مديرك ماخذ الموظفين ومخليك
1: عادي؟ نقاها.
2: قريب تشوفه في المناسبة؟

0: حسابات. هني سؤال عجيب
1: أسلم عليه.
0: وين بالضبط تبدأ منطقة كان المفروض تقول لي في هذول كلهم؟
1: يوم بيبتدي لوني.
0: لا، أي واحد منهم؟ الأخ، الصديق، ولد العم الكلوز، ولد الخالة، زميل العمل، رايح الرحلة كلهم مثلا زملاء متفقين رايح الرحلة وانت ما قالوا لك انت زميلهم، ولا قريب تشوفه في المناسبات بس، ولا عمتك ولا خالتك ولا منو كان؟
1: هادي
0: ولا حد،
1: ولا حد،
0: ما في ولا واحد تقول جملة كان المفروض تقول لي. ما في،
1: قلبي صهر جلموت ما حن علي.
0: كل اللي قلتي زعلني. ها، حساس عبد الله التركي.
1: عبد الله لا تسوي حساس،
0: صح كلامك. يحسس الواحد نفسي.
1: لا لا، انت بس.
0: لا انا ممكن اذا صديقه دائما اسافر معاها، او زميله، او بنت عم، او بنت خال، اللي هو يعني وحده هي الكلوز مالت السفر، اللي دائما احنا ويا بعض بلان سفر، طلعات، روحات، فجاه لقاها مسويه خطه بلياي، بخطط عينها.
1: تدري كم واحد أنا كلوز معاه ولا حد درابي ولا دريت؟
0: نناشد من هذا المنبر أن تعطون وي حق منصور. ربع منصور وين؟
1: بيتهموني أنا. أنت تراك ما تسوي لنا سالفة.
0: طيب مثلا صح، أخ شي يطلع العوق فيك أنت.
1: ليش؟ وليش ما يكون مجتمع مع بها؟
0: سلك تقول. والزايد يقول ولا يهم، نفسي نفسي وراحت بالي. يعني ما بتتأزم إذا سافروا.
1: صح.
0: I love Dubai. الموظف اللي عندي إن هذا هو سافر. إذا هو سافر وإذا الموظف عنده سافر وما قاله بيزعل. هذا الموظف عنده
1: يعني أنت مديرة، يعني مستحيل بياخذ الإجازة من منه، من الفراش.
0: أحمد ناصر نحن ربعة، يعني أنت اللي ما تعزمه
1: حبيب. والله يا أحمد،
0: وين الأفضل؟ شو قوة العلاقة اللي تسمح لك تقول حق فلان انت ليش ما قلت لي؟ ليش ما قلت لي اي معاكم؟
1: ما اريد.
0: ليش ما زقرتوني؟
1: ما اريد.
0: ليش ما حسستوني؟
1: ما اريد.
0: في فريق يقول هي انا من حقي ازعل،
1: ولكن
0: هذا الفريق يقول انا ما بتحكم فيك
1: طبعا،
0: ولا ابغي اعرف كل خطوة تسويها
1: عادي.
0: لكن اذا احنا فعلا قريبين من بعض، كيف شيء بحجم سفرة ما دار الحوار بيني وبينك؟ ها،
1: انت عوقت في هالسفره اللي رحتها وما خبرتك وصورت المناطق والمناظر الطبيعيه الجميله الخلابه.
0: كنت ادعي ان الفلاش يخترب.
1: الحمد لله اوريدي ما اصور بفلاش لنا كل نهاري، بس ربك ستر. انزين،
0: ترى ما بين بعينك على كثر ما جاك.
1: لا،
0: وديتك كل دول العالم، حتى كوستاريكا رحت.
1: شهر كامل حابستني في الجزيرة ما انساها.
0: لأنك تستاهل تربطك بن خلا. شوفوا،
1: صحيح عايشة.
0: في فريق يقول أنا ما أبغي أتحكم فيك ولا أبغي أعرف كل خطوة تخطيها، لكن إذا فعلا إحنا قريبين من بعض، كيف شيء بحجم سفرة أو خطة أو رحلة لمدة 5-6 أيام أنت ما قلت لي إياها وإحنا كل يوم نتكلم مع بعض؟ يعني نتكلم مثلا احنا كنا في الدوام يا بعض وقت الغداء، وقت الزحمة، وقت الجو، ونسيت انك انت مثلا تقول لي انك باكر بتكون في دولة ثانية. فهني ممكن الشخص ما يزعل من السفرة، يزعل من الرسالة الغير مباشرة اللي وصلت له. يمكن انا مو قريب منك هالكثر عشان انا ايلس اقولك والله انا بسافر.
1: هذا السؤال بدور، ليش الناس وصلت لهالدرجة من الحساسية؟
0: حساسية حرى عمره قريب منه. فالوناسة
1: يعني لازم أثبت لك ولائي وحبي لك من خلال إعطاء المعلومات كاملة، ولا عادي؟
0: لا، في أشياء هو القصد تثبت. إنه يعني ليش وناستك بلياي يا أخي؟ مو بشرط سفرة، يمكن أنت رايح المول تتمشى ما قلت لي، تدري قاعد بالبيت بروحي
1: عادي.
0: هذه أسئلة لهالفريق. هل عدم إخباره لك يبين من وجهة نظرك إنه قلل من شانك؟ وإذا كان يقول لك كل تفاصيل حياته وأسراره وبلاوية وأسرار عائلته وطوايفة، بس ما قال لك إنه هو مسافر يا ربع؟
1: صح صح، في غيرة في الموضوع، في غيرة.
0: وهل أنت تشك إنه في سبب؟ وهل يحق لك إنك تقلل علاقة معاه؟ ولو رجع قال لك ليش ما سألت عني أنا مسافر؟
1: خربشات، تمي مكانك من كوفي لكوفي.
0: بزعل وايد، ما أبي أسافر وياهم،
1: لازم يسافرون.
0: صح. شوف، أنا من الناس اللي أكره السفر جد بالواقع.
1: عفواً،
0: هي وما داني الطيارة، ما أدانيها والله العظيم.
1: أي أبد،

0: الوايفز ما ادري من اي طياره
1: مجبره مجبره اسكت عني. المهم اللي يصير ان انا يعني تحتم علي ظروف اني انا انتقل عبر الطائره من الاخر، بس انا اخاف من الطياره، فانا عادي ما افضل 7 سنوات ما اسافر.
0: تدرين ليش غيرت الوجهه من مكان ثاني وما خبرتك؟ لان الطياره فوق، الطيار قال لا مليت من هاي من هني خلني اروح هني، فما كان في اتصال بيني وبينك.
1: اي صح،
0: فرحت للمكان
1: صح الثاني. علشان
0: عشان ما تعرف
1: ستارلينك ما كان في دبابات.
0: لا لا لا لا. كان هذا يوشوش
1: يوشوش يوشوش زين اوكي. لا جد انا من الناس اللي وايد اهلي وربعي وشي يعرفون ان انا السفر يعتبر شيء ثقل علي، يعني مو من اولوياتي.
0: انت
1: لكن هي لكن انت تدري ان انا ما داني، وتدري احتمال كبير 90% ما اسير، وبعد ما تقول لي اسمنا انا يعني لي قدر عندك أكيد أزعل. لأن أتكلم معاه وبسفر لما سافر ما أتكلم exactly.
0: يا جماعة الخير والله العظيم أني أنا أشم ريحة الطيارة في الاستديو وتقول ما أحب السفر والله العظيم.
1: شو أسوي؟
0: الوايفز والله يا بنت من طيارة
1: توني هاي من كوستاريكا بلا
0: أدري واضح.
1: إنزين المهم اللي يصير إنه في ناس الحين مثلا منصور مع إنه ما يقول له عادي يقول كيف براهي على راحته. أنا صراحة ضد منو معاي ومنو مع منصور. يلا أنا في الطيارة ARM
0: طارش إنه وايفز.
1: إنزين
0: إيه؟
1: واحد يقول لك كل شيء عنه وعن أسراره ويبغيك تحل أمور ويبغي يقول لك كيف يعيش هاللحظة الميؤوس منها ويشاركك تنفس اللي يتنفسه. لكن فجأة بطلت التلفون لقيت فلان في سكوتلندا من شكح في غابة
0: راح تدرس.
1: لا ما راح يدرس، راح يرفه عن نفسه وينقه نفسه.
0: لا مو معي، راح أدرس
1: اي مع منصور. هو عادي معاك انه يعني اتس فاين اذا واحد سافر وما قال لي
0: اي عادي
1: اوكي.
0: وبعدين على فكرة انا وصيتهم ما يخبرون حد.
1: نحاس عنوان اي واحد منهم
0: صح خليفة مو لازم يعرفون.
1: ها اوكي. وفي فريق ثاني اللي هو انا احبك لكن حياتي مو بنشرة اخبار، هاي سال منصور. ممكن اسافر فجأة، ممكن اكون مضغوط، ممكن ما احب اعلن سفري قبل ما اوصل، وممكن بكل بساطة ما يخطر على بالي اقول، وعدم اخباري لك مو معناته ان مكانتك وايد قليلة.
0: اي والله يعني في اشياء ثانية تثبت قوة علاقتي فيك.
1: هي هل نحن بسبب السوشيال ميديا صرنا نتوقع معرفة كل شيء عن حياة اللوادم؟
0: المفروض لا.
1: وقبل السناب والانستغرام كان ممكن قريبك يسافر ويرجع بدون ما يقول، ما يحتاج. ولد اليران شافه بالطياره وفتن عليه. نقول الو.
0: وعليكم السلام يا هلا.
2: معاكم ام مايد.
0: مرحبا ام مايد، ايش حالك؟
2: خير الله يعافيك.
0: الله يسلمك.
2: موضوعكم جدا ممتاز وحساس في نفس الوقت.
0: حساس ممكن.
1: بحضرت أغنية القلب الحساس.
0: لا لا لا هذا عذب وايد ناس.
2: عقب ما اي والله انه عذب.
0: اي والله.
1: قولي لي انت من اي فريق؟ فريق منصور اللي يقول عادي خلي سافر سافر ولا ضل لا يقول لي، ولا تتحسسين اذا كانت وايد القرابة شديدة بينكم؟
2: اتحسس بس ما اطلع ما اقول، بس اخذ موقف بيني وبين نفسي.
1: أي.
2: بعد شوي اهدى وخلاص. يعني
1: واذا انت سافرتي تسوين في نفس الحركه
2: بس معي نفس الموقف لا حد يزعل مني، ترى انا شفت الموقف منكم وسكت بلعته وسكت خلاص، كنت اعطيت كل واحد حريته وكل واحد حر.
0: ليش ما تقدمين لهم الاعذار؟
2: ترى انا عشان انا ما بتكلم ما دام هو ما تكلم ما قال لي انا ما راح افتح الموضوع عشان ما احرجه.
0: هي.
2: خلاص هو خذ هالموقف سافر مع اني بين خوات، يعني لا تروح بعيد بين خوات تحصل هالاشياء.
1: صح انت قاعده مع اختك وتسولفين وشي، ثاني يوم هي
2: ما حطتش معي انا مع اختي ياسين تغدى وكل شيء، ثاني يوم انا مسافره تفاجأت اني انا حاطه استودعكم الله ثاني يوم انا وانا في المطار. زعلت وحطت في خاطرها مع انها طالبه مني اشياء مثلا انا اجيب لها ايام من الخارج ويجيب لها، لكن ما استقبلت. كيف انا سكت يا سوياها ما قالت؟ طب انت يا اختي اصلا انا وبيني وبينك ما في هاك الخصوصيه لان احنا نتكلم دوم ويا بعض وشي شي شي في خواتم بلا 24 ساعه تليفون بينهم. طيب يا اختي ترى انت ما شاء الله سافرتي كم مره وما استخبرت الا انت برا البلاد وانا ما ادري، بالعكس ولا تكلم
0: ولا. وفي ناس على فكرة مايد بعد تخاف إنه يقول إذا تكلمت يمكن يصيبوني بعين أو شيء وكذا ما أروح.
2: غير ما يصيبون بعيني يقول يمكن إذا سافرت مكان فلان بيطلبون مني هاتي ها وهاتي ها وهاتي
0: مثلا
2: هذا. مثلا تصير أنا واحدة مني الحين قمت أشتري راسي مع أنه بالرغم أني أنا من النوع اللي دايما أقول لهم أنا مسافرة مكان فلاني يوم أقول لهم حد بي يعني أباكم يوم ما أباكم أقول لكم بس أنا للعلم أني أنا مسافرة يعرفون طبعي
0: صح وهذا المفروض
2: بالرغم اللي... من كي هاي المرة اللي أنا بس سافرت عشان خصوصية بناتي قالوا أمي ما نبى حد يعرف وأنا ما أعرف عن حد من خالاتي بنات خالاتي هالمرة خلينا نسافر يوم بتقولي حق أمك بس اللي هي الوالدة والباقي لا والله زعلوا مني وخذوا مني موقف للآن يردوا لي الموقف ردوا لي مباشر.
0: هذا اللي نحن ما نبغي نوصل له دائما دائما الأشياء البسيطة تتحول بعد فترة إلى أمور كارثية كبيرة ما لها لازمة أصلا.
2: لكن ردوا لي وخلاص خليهم براحتهم أنا ما بعور راسي ولا بعور راسهم هم
0: نفس بدون
1: زين لحظة مايد أنت قلتي إذا أبوك الجنة إذا أنت قلتي لو حد سواها فيني أنا بزعل أنت سويتيها فيهم ليش زعلان أنهم زعلانين؟
2: لا لأن أنا ما كنت أسوي هم اللي بدوا
1: هم اللي بدوا يستاهلون.
0: أنت بديت وأنت تحمل مثلا ولا نسيت أن الزمن
2: بالرغم أنا على طول دائما يعرفوني أني مثلا أنا من نوع اللي أتكلم وحتى في بعض خواتي دافعوا عني قالوا لا ترى الفلانة يدوم تقول لكم مسافر تسافر وتقول لكم قبلها بشهر بعد إذا حد يبيه ولا شيء
0: صح
2: عن موقف واحد مسحه وكله ومسكوا علي هاي
1: براي انت مستانسة الحين تروحين روحي حبيبتي خذي دربك روح جبال القلب انت وبناتك ونشكحي هي ما لا تقولي
0: وش اللي انا بدور معك
2: اللهم الوالدة عشان بس الوالدة هي الوحيدة اللي اقول لها اول شيء
1: قولي لنا احنا انا ومنصور
2: حياكم
1: ترى احنا يومني ما نضايق احد بروحنا
2: لا هاللي يضايقون انا مأكسة عليهم على فكره
0: ونحن عندنا خط سير ونونس بعد في السفر
2: يا سلام
0: بس
2: حتى بخصوص اللي يسافرون وياي في 10 انا مأكسة عليهم ما سافر وياهم
0: صح خلاص عندك يا
1: نطالب من هذا المنبر ما تقول حق مايد بسافر وياك لان انتم غير مرغوب فيكم وشكرا
0: احنا اللي مرغوب فينا فقط
1: شكرا حياك
0: تسلمين يا مايد
2: الله يعطيكم العافيه
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل والله في وايد سوالف طلع
0: ادري ادري ادري في جعبتك الكثير
1: جعبتي شوف ما حد مستانس الا مخالد شكلها جاوبوني اي 3 نجاوبك على شو اللي نجاوبك لا والله ما يحتاج اخبرهم اسافر واستانس خليهم يتابعون السناب يا جماعة الإنسان مسافر يرتاح مو بساير حي
0: اي والله
1: يستسمح من لوادم اسمه سفرة استجمام والله أنا من رأيي منصور ولا أزعل ولا يهمني أبدا وأعطي خصوصيته وعلى راحته وكيفه فراس الريم أحط في خاطري إذا كان قريب بس ما بتكلم بتمنى لهم التوفيق
0: بس
1: هي أنا أتكلم أنك أنت ممكن تاخذ على خاطرك من شخص وايد قريب كل يوم يتصل بك يفضفض لك كل علم يخصه فجأة هو مش موجود ناخذ هالفاصل
0: يلا
1: وراجعين
3: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول تطبق الشروط والأحكام للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae

0: طبعا يا الجندي
1: عيناوي.
0: اي اكيد مباراة العين والنصر اليوم، نتمنى لهم التوفيق طبعا
1: بإذن الله
0: في بطولة النخبة الآسيوية، وإن شاء الله القلب كله مع العين طبعا. بدور
1: وايد وايد وايد
0: بسير الملعب ولا بقول لك
1: هذه أنا أعرف حركاتك. إنزين سمعوا الكلام اللي يجمد على الشارع،
0: هذه اللي كنت أترياها.
1: إنزين وايد ناس أبدوا رأيهم في الموضوع. TSS يقول إنزين يمكن أبي شيء من الديرة اللي مسافر لها كذي بزعل، بعد أنت بعد فوق إنك ما تبوزك وبعد تبي صوغة.
0: ترى في لبس على فكرة في الموضوع، ترى كنت عرفت إني أنا هناك حين أطلب
1: اطلب وتمنى.
0: الموضوع مو موضوع انك انت وصلت
1: الفانوس السحري،
0: انت رحت ما خبرتني.
1: هي انت رحت ما خبرتني.
0: هي
1: عادي الشباب بس يتخبرون كيف البلاد. تمام انزين، في واحدة كاتبة الريم تقول احط في خاطري اذا كان قريب بس ما بتكلم بتمنى على التوفيق. هقرينا لحظة في انا قريت لا والله هي خليفة يقول لا والله ما يحتاج اخبرهم اسافر واستانس خليهم يتابعون السناب بس. شكرا يا ام خالد، عسى دوم المواضيع تعجبك. بسبب هذا الشخص اللي كل يوم يفضفض لي بسافر وبخليه مع نفسه خليفه، بتقطع عن المؤونه.
0: ها
1: ما بخليه يفضفض له من يوم ساير شو ما كانت العلاقه او القرابه، ومن حقي اخذ خصوصيه حتى لو ما خبرني اكيد معذور من فراس. عنا حاب الموضوع وايد من البحرين، تحياتي لكم حياكم الله. ويقول أم خالد تقول أوصي عيالي ما يتخبرون. منو اللي الطرف الثاني؟ بدور مرزوقي ما فهمت منو يعني مثلا.
0: أنا قلت له أنا.
1: أنت قلت له أنت؟ أوكي
0: أنت الطرف الأول.
1: ذكرتوني بوحدة كنت أسافر وياها ومرة سافرت ويا غيرها كان تزعل وتقولي ليش ما قلتي لي ليش ليش ليش ليش
0: ليش ليش ليش يا جارة.
1: أيوة
0: ما تردين الزيارة.
1: تمام أتمنى تردين الزيارة. أغايضهم مرسلهم ستريك أم خالد
0: دلال.
1: خالد صراحة يعني تبتشين اللي ما يتبتشى. دلال مساك الله بالخير. إنزين الحين ببدأ امتحنكم امتحان نفس امتحان الكيمياء في الثانوية العامة، شو رايك فيني؟
0: والله يا مونة ترى وايدين للحين بعدهم في نفس المواضيع ويزعلون.
1: قبل كنا متفاجئين نزعل من هالمواضيع، الحين مو بلازم ابدا، المهم روحوا تعالوا واذا بتيبون صوغه ما بردكم. كدبي بسيطه انتي. بعطيكم حالات واي حد يتصل او يشارك عن طريق التيك توك يقول لي بيزعل ولا ما بيزعل. 6551212 من داخل الدوله، اما من خارج الدوله على 00971-655-1234 والتيك توك
0: هذه إمارات FM راديو.
1: تمام الحالة الأولى، أعز صديق صدوق لك تكلمته بالليل لمدة ساعتين.
0: هيه.
1: ثاني يوم الصبح قايم من النوم تفتح السناب هو في باغي
0: باغي
1: ياكل كغوصو
0: كغوصو.
1: هي انزين
0: عادي
1: ما ذكر سفرة
0: عليك العافية،
1: ما قال حاجز فيرست إيكونومي رابح التذكرة.
0: حتى هذه بعد بتسألين
1: طلب جوس ولا ما طلب جوس
0: بعد
1: قاعد تحت برج إيفل تاكل كرواسون اللي أنا قايلت لك إن هذه السفرة قبل 5 سنين كنت أتمناها من وين؟
0: ترى أنت قلتي مو
1: تزعلون ولا ما تزعلون؟ الحين لحظة هاي تمثيلية أنا قلت قصة، الحين تزعل وما تزعل؟
0: أنا مدبوزي شبرين
1: يمت بوزه الحمد لله الحمد لله أنه في إحساس ما حد يخصه بحد المفروض. صار لك ساعتين ما تبغي تزعل، أحاول أزعلك أجيب
0: مو زعلان عشان السفرة
1: عشان الكواسو. كواسو إنزين الحين هاي القصة الأولى، يلا أزعل. هام خالد قالت أزعل لا تي مساء النور. يلا لو سمحتوا تخيلوا المشهد،
0: بل
1: صديقتك أو صديقك الصدوق اللي تقول له كل أسراركم وأسرار فريجكم كلها ويعرف كل يعرف رقم فانيلتك
0: بعد
1: من الآخر. هذا الشخص قاعدين تسولفون بالليل وضحك وتخبره شو صار وعلوم عندكم وشو وتتكلم عنها وقال لي ها ومدري ساعتين
0: والله مالي خلق
1: ساعتين أزعل. وعشرين دقيقة وانتو تسولفون مع بحب يلا أقولك فلان صباح على خير يلا فلان حبيبتي والله مشكورة تصبحين على خير باكر إن شاء الله ها باكر نتواصل وهي هي
0: صدقين حتى تصبح على خير ما مالي خلق أقولها
1: انتش حقت رابع تمنوي رابعك
0: ها؟
1: لا لا لا لازم كنت
0: سقط سهوا
1: أحلام سعيدة وتشي حركات المهم
0: قصة طويلة طارنا.
1: سكرت التليفون أنت سكرت التليفون من صديقتك الصدوقة وأنت سكرت التليفون من صديقك الصدوق أختك خالتك عمتك يدتك اللي هو اللي وايد أنتو كلوز مع بعض تمام؟
0: ايه
1: أقولك فلان الصبح بدق عليك بنروح الجيم أربعة ايه أوكي اتصل ها اتصل
0: أنت بعدك؟
1: لا اتصل
0: آه.

0: انت شو قاعد طرش مسجات حق احد؟
1: لا
0: ها على بالي
1: معاك انا.
0: انزين فجأة
1: ها
0: تقوم الصبح متفق وياه بتروحون تشوفون سوق الحرايه يمكن تشترون سياره، لان السياره فيها ليت والع البطاريه عرفتها؟
1: اي عارفها.
0: الله يمهل ولا يحمل. ترى انا خشيتها من مساعة
1: والله العظيم حرقت انك ادري بس مو مشكلة.
0: المهم انت متواعد وياه لان سيارتك بياخذها ريكفري.

0: اوكي
1: زين. والستيرنج والله انه
0: يكملي معه.
1: فجأة تقوم من النوم تلقى فلان تحت برج بيزا المائل ياكل سباجيتي.
0: توا كان قوس وا
1: مثلا يزعل ولا ما يزعل؟
0: لا
1: شكله هذا وناسه ربيع من خطف وما حد يقول للسفرة لا خصة إذا كان في خردة. ليش هو في السفرة في خردة؟
0: طبعا
1: أوكي
0: يعني مثلك أنت دائما تعطيني خردة عشان السفر وياك.
1: عيس وأنا أقسم الورث.
0: تمام يعني الورث اللي ما طاح يخلص.
1: هي شو تسوي؟ واحد أنت ساكن معاه في نفس البيت أختك مثلا أخوك مثلاً. أنت ساكنين مع بعض في نفس البيت متعودين سفرات أربعة فجأة فلان ولا فلانة صار عندها ربع يدة قرروا يسافرون ما خبروكم. هل هذا يعني استبعاد مثلا؟
0: لا.
1: ما يبونك؟
0: لا.
1: يحسونك قثيث؟
0: لا.
1: بالنسبة لهم أنت إنسان تتحسس وتقول ليش قال حق فلان ما قال لي أنا؟
0: أو أنت من النوع اللي تخرب السفرة؟
1: أو مثلا لو أنا عندي أخت وقالت لي ما قالت لي وطلعت مسافرة ويا بنت عمي بنقهر.
0: ليش؟
1: يعني ما يبونك؟ ما تباني واضح الموضوع.
0: يمكن يا أخي في شيء سري بينهم.
1: في واحد مو بقادر يتحسس نهائيا من أي دراما سويتها. هو خليفة أحاول يعني قلبه يلين شيء يزعل ما في مو بطايع كله لا كله عادي عنده
0: والله.
1: هذا أكثر واحد زعلان.
0: هذا أكثر واحد يمثلني.
1: عادي عادي خليه يستانس. كاتب لي شخص قريب منك وقال لك أنا ما أحب أقول حد أني أنا مسافر إلا بعد ما أوصل وبالفعل اكتشفت أنه ما قال لي أي شخص. هل هالشي يخفي زعلك؟
0: لا
1: يعني في كل أحوال أنت كله لا
0: ايه.
1: تشحقة موجود على الكرة الأرضية
0: عشان أونسك.
1: ها صح ايه. ودبليو بي سي أهلا وسهلا. الحين السؤال
0: شو
1: الحالات اللي ممكن تتحسس منها أو شو الأسباب ومنو الشخص اللي كم نسبة القرب فيه وكم نسبة خلنا نقول
0: شو
1: معرفتك فيه اللي يخليك تزعل؟
0: والله شوفي حتى لو كانت 100% إنزين طالما أنه هو اختار أن وناسته تروح للشخص مع الشخص الثاني في هاللحظة أو في هالسفرة أو في هالطلعة الله يحفظه. بالعكس أنا أتمنى له الخير ويوم بيرجع ترى بيرجع لي. إنزين جرب هوا غيري عشان تعرف قديري.
1: وبعدين إذا رجع أنت بتتم مثل ما أنت ولا بتتغير؟
0: يعني.
1: بتتم تفضفض له وتقول له أسرارك؟
0: هي عادي
1: ما فهمت مو متأثر أنت كلش
0: أبدا أصعب من زين أسراري اللي عندي.
1: أسرار جحا.
0: ما في شيء.
1: بناخذ فاصل وراجع لكم.
0: صدق يا المرشدة.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي.

0: الشعبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. شهدت الساعات الماضية في لبنان تصعيداً ميدانياً، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدة المنصور والقنطرة والنبطية جنوب لبنان. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران في الخليج العربي، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، مؤكدا أن إدارته تبدي انفتاحا تجاه هذا الخيار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الامتناع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين، وأضاف أن ارتفاع أسعار الديزل في العالم يرجع في معظمه إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس إيران. نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ظل تزايد المخاوف في شأن مخاطر هذه التكنولوجيا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: يعطيكم العافية.
1: لا تلف وتدور، قولها مثل ما هي. من الآخر.

0: ايه بدور
1: 600-551-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234. تخيل معاي الأمر، شخص سافر وما قال لك، أنت زعلت وعاتبته، جيت تقول يا فلان حين أنا أمس مكلم منك ومعك على الخط ساعتين وما خليت شيء ما فضفضت لي، شمعنا موضوع السفر ما طريته؟ رد عليك وقال لك ليش لازم أقولك أصلا؟
0: والله
1: تتوقع بتعور من الكلمة ولا بتم تعاتبة زيادة؟
0: والله شوفي على حسب. إذا كان طبعا الموضوع زعل لدرجة أن في شيء صاير قبل هذا بفترة وكبير بيزعل، بس لكن
1: يعني شيء محصل بعضه.
0: هي يعني على حسب الموقف ترى، على فكرة مو بأي شيء تعال مني وزعل.
1: زين، منو اللي يحدد درجة العلاقة؟ أنا ممكن أعتبرك أعز أصدقائي وأنت تعتبرني مجرد صديق عادي، أنا أقول شلون سافر وما قال لي وأنت تقول ليش لازم أصلا أقول له.
0: فعلا منو فينا إذا دور لازم مشاكل بقول لك هالكلمة، إذا ما بدور مشاكل بقول ترى صار كذا كذا.
1: زين، يمكن تعريف العلاقة مختلف بين الطرفين، أنا أعز هذه البنت، أشوفها أقرب الناس لي، هي بنت عمي بنت خالتي، أيا كان هاي الشخصية، وصديقتي من أيام الطفولة من أيام المدرسة وكل شيء، وايد يعني أسوي الأشياء اللي يمكن ما أسويها حتى مع أختي، وفجأة أكتشف أني أنا بالنسبة لها مجرد صديقة، مب يعني صديقتها
0: الكلوز،
1: فتنقهر. فالسؤال تعريف العلاقة مختلف بين الطرفين، وهذه مشكلة وايد كبيرة. كيف أنت لما تدخل في صداقات أو قرب مع ناس، كيف تحدد القرب؟ يا أخي يمكن ما بيننا فلوس، تمد إيدها في جيبي وتأخذ فلوسي، وأنا مد إيدي في جيبها وأخذ فلوسها، نتشارك الأغراض، نتشارك الثياب، نتشارك الغرف، ممكن تبات عندي ليلتين ثلاثة أربعة، تسافر ويا أهلي، صديقتي من عمر من أيام رابعة ابتدائي ونحن الحين مثلا عمرنا 30-40-50-60 whatever.
0: يعني الحين أنت في عمرك 70، يعني هي بعدها موجودة؟
1: 70 يا جادة ها؟ أنا وأنا 70 سنة، وهي الحين أنا مستحملتها من رابعة ابتدائي لين 70 سنة، فجتي تقولي أنت مجرد صديقة وثياب اللي عطيت شيئا تلبسينهم في عيد الشجرة
0: وعشرة العمر والسنين.
1: أيوة،
0: وين راحت؟
1: وأضحي وإيثار وأعطيها سيارتي يوم سيارتها تخترب مثلا، ها يحتاج هندسة الرد.
0: يعني أي أيوة والله يعني والله يا نيادي صدق،
1: أيوة
0: في رد دبلوماسي، بس مو بكل واحد عنده دبلوماسية.
1: أنا عندي دبلوماسية.
0: أنتي
1: برد الحين؟
0: أنا أخاف من دبلوماسيتك. لكن نور شو سؤالك وهذا السؤال شو معناته؟ يعني ما عرفت شو أرد عليك فيه أصلا.
1: ليش ما يكون عندنا إمارات فيلم دراما، قصدها مسلسلات درامية
0: موجودة
1: موجودة شغالة عندنا فيه؟ ليش ما تسمعين دراما؟ منصور يمثل فيها، حتى كان عندي دور،
0: ايه كانت هي جهينة وانا صهيب،
1: اطير بالمخمة بس ما اطير مخمة ما فيها بطارية. انزين الحين الاختيار الاول، اختار واحد منه. اوكي انا بعطيكم ثلاث اختيارات.
0: واحد،
1: القريب لازم يقول لي قبل ما يسافر.
0: اثنين،
1: ما عليه اي واجب انه يقول لي حتى لو كنا مقربين، كيف هو حر.
0: ثلاثة،
1: ما أزعل إذا ما قال حق أحد، مو بس أنا، إنه هو مسوي سلك تقول ما قال حق ولا طير، هو فعلا سافر بروحه بدون ما يخبر حد، هني أنا ما أزعل. أنت تختار أي واحد؟
0: ثلاثة،
1: إذا ما قال حق أي أحد. لا أنا إذا ما قال والموضوع شخصي وبشوف كيف ما يقول لي.
0: أنت ماخذ الموضوع شخصي.
1: شو مو بشخصي؟ ايه
0: أنت مواضيعك كلها شخصية، أنا ما يهمني الموضوع هذا، لأن أنت تبين الدورين المشاكل. سمعتي الأغنية هذه تدور الزلة تبي تروح تزعل؟ ما عاد اللي خلقك ترى ولو بس لحظة.
1: منو غناها؟
0: واحد منهم، يا سعد الفهد يا ضويحي.
1: كحيم الله.
0: إنزين.
1: أوكي.
0: المهم. في ناس وايد في طلعات مفاجئة تصير بدون سابق إنذار وما يعطيك حتى يعني الطلعة هذه ما تعطيك فتشة إنك تتخبرين.
1: سبحان الله. حجز دش أونلاين شاف خصم حط ميالة شرى تيكت.
0: عصر السرعة.
1: سرعة. زئبق.
0: أنت كنت نايمة في سابع حلم.
1: صح. حتى ما كتب نوت.
0: ما له داعي.
1: ما أرسل مكتوب.
0: فض التلفون.
1: فاكس.
0: تشرجت
1: حمام زاجل. اللي يبغي الصلاة ما تفوته.
0: آخ اللي في بالي بس لو تطلع وترد وتتكلم وتنطق بشيء ما أدري شو مسوي أنت عشان تختار هالموضوع.
1: لا لا ما يجرى ما يجرى. هادير بالك. سؤالي لكم منطقي.
0: حلو.
1: الحين أنت تزعل من القريب وإنه لازم يقول لك قبل لا يسافر.
0: مثلاً؟
1: ولا تقول لا لا ما علي واجب هو حر يسافر يسافر بعد شو مالك كنا ولا ما تزعل إذا هو فعلًا مو بقايل حق ولا طير أي واحدة تختار منطقياً أي واحدة تبرد فؤادك
0: ترى كنت اخترتي رقم واحد أنا اخترت رقم ثلاثة
1: أوكي يعني A أنا اخترته أنت اخترت C بقى B منو يختار يقول لا ما علي واجب حتى لو كنا مقربين لا يقول لي براية
0: أنت كل شيء تزعلين من أم خالد ما أعرف ليش شيخة قالت بي
1: إنزين أنا عندي وحدة هاي لازم أقولها
0: أنا والله عندي في الدنيا قناعة ألم جرحي ولا
1: عندي وحدة هي تقرب لي وايد وايد وايد قرابة
0: ليش تقولينها وأنت مستحية
1: زايغة قاعد أفكر منو اللي ممكن يسمع سالفة بس ذكرت أن فرق التوقيت
0: حلو
1: هي. المهم خلي أقولها بسرعة عشان ما حد يحس
0: يا رب تكون فاتحة البيت
1: لا لا لا أكيد ما فرق التوقيت أقولها
0: حتى لو شو
1: ساعة مو بوايد إنزين هذه البنت صديقتي الصدوقة وتصير لي وايد كلوز وإحنا كبر بعض وكنا في نفس الصف من يوم الروضة
0: هي موجودة في ال
1: إنزين لا تخليني أشلع واي البطارية
0: خلاص راح
1: إنزين المهم ما في شيء ما نقوله حق بعض وصرنا كلوز بحكم أنه صار لها ظرف وايد كبير فصرنا كلوز أكثر من الكلوز اللي إحنا كنا فيه وإحنا يا هال
0: يا هال كلوز اللي ما راضي
1: ويبنى عياله وصرنا وعيالنا كلوز مع خلاص
0: كله
1: خلاص
0: إحنا شال الحياة المغلقة اللي عندكم
1: هي بس إحنا وما رابع أحد بس إحنا أوكي في يوم من الأيام وسالف العصر والأوان
0: أيوة.
1: أوكي اللي صار إنه واحدة بعد من أهلي كلوز
0: ما
1: أنا
0: صار
1: كلوز معاي أنا
0: بطلت الصندوق بالغلط
1: هي. صار لها موقف يعني اتصال صار لها موقف أوكي موقف وايد قوي وتحتاج مساندة مني ضرورية
0: وكفو
1: لازم أنزل في أرض المعركة
0: احتزمت يوم بغت تحتزم
1: كان أخذ قشي
0: حلو
1: واركب طيارتي
0: والله ونعم
1: واروح ودق سيارة سلف
0: حلو
1: ووصلت البيت هي عرفت أني أنا موجودة وأنا ما قلت لها
0: أوف
1: في عقر دارهم
0: في عقر دارهم
1: وأنا صار لي 3 سنين ما رحت
0: اللي تبعد ساعة
1: أي زين
0: زين
1: كان
0: أيوة
1: تتصل علي تقلب الدنيا وانتهت العلاقة من 2020 للحين
0: زين
1: لأن أنا ما قلت إن أنا جيتهم
0: إيه زين سويت
1: زين بس أنا كنت رايحة لظرف
0: لا لا لا لا لا
1: قوي
0: لا لا أنت
1: ما كنت أقدر أفضح البنت أقول ليش أنا سارت لها لأن كان موضوع جدا حساس وخاص وايد يعني
0: شوفي أنت من خلال هالمنبر نحن الناشد
1: من هالمنبر الناشد
0: اللي كان
1: زعلت فيني والله
0: لا لا خلاص خلاص احنا لازم نسوي شو اسمه اللي يسامح زين
1: شو تسوي جسر المحبه ما بن عايبني الحين انها زعله زين
0: لا تزيدين الطين بله
1: فالبوينت في الموضوع ان في ناس تفهم ان على بالها هي مالكتك
0: ايوه
1: غصبا عليها ان يعني لازم انت تقول لها الابديت كله اوكي صح انا جاي نفس البلد اللي انت فيه تمام ومن زمان ما جيت وأنا ما شفتك لي ظروف كثيرة من بين كورونا مثلا
0: قاهرة
1: ولكن أنا جاية ما أقدر أقول أنا ليش جاية لأن الموضوع ما يخصني يخص حد ثاني موضوع قوي كبير صعب جدا أنه ينقال
0: وانت تقولين سويتي مليار كلوز بينك وبينها
1: اي
0: كان قلتي لها ترى الموضوع حساس وما له داعي يعني
1: قلت لها ترى أنا ما قلت لها الموضوع حساس كان تقولي اتقصين علي
0: أدري
1: أتبون تطلعون بروحكم ما تقولون
0: وهذا اللي صار انت قلتي لي هذاك اليوم شي بسوي
1: انا قلت ها انت عشان على بالك تسمع ما تسمع ما عندها رسالة اريال ما عندها
0: لك. ليش
1: لا
0: وين قاعد
1: واللي ما يبى دام راسه شو يعني اللي ما يبى دام
0: يعني هو براسه يروح
1: اي اوكي خلاص تمام حي الله المغرب، مرحبا الساع، أهلا وسهلا. المهم الحين البوينت، هي مدت بوزها زعلت لأسباب هي تعتقد أن هي تمتلك قراراتي وأن هي لازم تعرف كل شيء عني، بس بالمقابل أن في أشياء ما تكون خصوصياتي أنا، تكون خصوصيات طرف آخر، ما أقدر أشارك فيها. أنا كلوز معاك أنت مثلا يا منصور، بس أنا ما أقدر أقولك أسرار مثلا أم خالد، ما يصير،
0: ما يبالها أسرار أم خالد الله هدا.
1: لا لا بلا بلا،
0: ما فيهم ولا جدرين
1: مثلا. ميم شارجة ما أقدر، مثلا أنا مصادقة ريم شارجة، ميم شارجة ومصادقة أم خالد، ما أقدر أقول لها أسرار هاي حقها على بنا، أو أنه قرابة وحب ومودة وما أدري شو، لا ما يستوي. كل واحد إذا استغراضة بيونيته حقه
0: بعد.
1: يس
0: أنا اسمعي، سمعت اللي قال
1: ممكن عندنا مكالمة، آسفة. ألو،
0: تطنشت المكالمة؟
1: تصدق نسيت. ألو أبي، نسيت اللي اتصل علينا يدق مرة ثانية، بعطيه كرت مجاني.
0: اي والله صح،
1: في أشياء مو بلازم نعرفها أحسن ما نعرفها بعد مروان، صدقت. 6551212 من داخل الدولة، أبغي رأيكم. أنت تزعل يوم صديقك الصدوق يسوي بلان أو خطة أو رحلة أو أي شيء بدون ما يخبرك وتكتشف فجأة، ولا الموضوع ما يزعل؟
0: والله ما يزعل،
1: ما يسأل. عندك لا. وجهة نظر تحب نحترمها؟
0: مفروض يعني ان تقدرينها هاي وجهة النظر، لان هي. الموضوع صار وايد ماسخ.
1: اوكي،
0: لان كل واحد بيزعل على اقل شيء وادنات الدون ومن دون سبب، يعني طلع وراح ورد، خير يا طير.
1: صح،
0: الله يحفظه،
1: اعتبر نفسك دمك ثقيل، ما يباك.
0: الناس تنشغل يا اخي في ثواني، والله العظيم ما تعرفين الشغل من وين يطلع لك، التزامات، مسؤوليات، كم بيوبل الواحد عشان يتمي والله ينشر تقاريره وين رايح وين راد، واسمحوا لي بروح وما عليه برد أسلم على الريال اللي هناك، وهاي تصير وايد. ومن خلالها مثل ما أنت حين قلتي عن الصديقة اللي في المكلف لاني اللي تبعد ساعة يعني في الدولة هذيك، أقول
1: ساعة 20 دقيقة
0: انزين، وقطعت علاقتها من كم سنة بسبت هالموضوع هذا، والشي ما يسوى، انتهوا 16 قفل كانوا مسكرات،
1: تبطلن في ثانية. ما تؤمن ان من غلط الشخص وقدره الزعل يكون على القياس؟
0: لا فهميني اكثر،
1: يعني من كثر ما عشقه واحبه واغليه ازعل على قياس هالعشق والغلا والحب؟
0: لا لا
1: بلى، مرات
0: والله لو بوزك يمد شبرين بعد بقولك لا
1: لا
0: لا.
1: زمان انت تبوز شبرين بلا
0: شفته؟
1: لا ما يحصل،
0: لان قلت شي بحزن وبأسى وباقي شويه دمعة
1: لا يعني يطيحة. لا حش عليهم، زعلت مرتين والثالثه طنشت والرابعه جاني تبلد. محمد عيد،
0: كفو عليك.
1: زين اوكي، شكلك انحطيت بالفريزر. تعال شوف كم شخص يبيلك تعتذر علشان شو قلت؟ عيد اللقطة.

0: قول قول قول.
1: هي فيها ثلج راحت تبلد راحت الثلاجة على طول.
0: مثلا
1: لا
0: تعال شوف كم شخص يبيلك تعتذر له علشان تطلع الزعل على كثر المعزة. شوف هاي البوينت اللي أنا أقصده.
1: لا مو بالله عبد الله لا تعطيها على جوها.
0: لا لا جد
1: إيه؟
0: جد
1: شو الزعل جد. على كثر المعزة يعني معزتها غالية غالية غالية غالية كبيرة أروح أزعل منها زعلة كبيرة؟
0: لا لا لا من لا. باب من باب الغلا والود والإحساس الطيب بالإنسان فيقولك والله أنا زعل عليه على قياس غلطه.
1: لا غلط
0: عموما في النهاية بأمانة علشان نكون واقعيين أخوة المغزى اليوم إنه في أشخاص تسوي خطط ومثلا رحلات بدون ما تخبرنا وهي تكون وايد عزيزة على قلبنا فإحنا نستغرب إنه فجأة فلان أنا كنت قاعد معه ما قال لي إنه هو مسافر مغير جو رايح مع الربع أو مثلا ماخذ عائلته وعائلة ربيعنا الثاني وأنا ما قال لي أنا مثلا صديقتي راحت ويا ربيعاتنا بس ما قالوا لي. الرحلات هذه اللي يروحونها سواء كان داخل الدولة ولا خارجها الخطط اللي سواها عشان يستانسون ليش ما قالوا لي؟ في مليون علامة استفهام ما بين مؤيد ومعارض كل واحد له رأي.
1: الحين واحد والله من الناس اللي كلوز كلوز كلوز كلوز على قولتك وراح فجأة
0: هي.
1: ما أدري منو من أهله قطع له تذكرة قال لازم تتعالج وما يبغى يقول المرض اللي فيه عشان الشخص
0: لا
1: الثاني
0: تتعالج لا تتعالج وايد غير
1: إنزين وبنروح نفحص يومين وبنرجع
0: هي
1: وانت قلبت الدنيا وهو ما يبغى يقول لك عشان ما تتم تحاتي من غلاتك عنده
0: نعم.
1: يقول لك ما أبغي هذا الإنسان يحس أني أنا فيني شيء لأن هذا الوحيد اللي أحس أنه هو المتنفس
0: صحيح.
1: اللي بيعطيني المعنوية أروح أزعل عليه ليش؟
0: ما أدري وايد كل واحد عنده وجهة نظر في النهاية وإحنا منبر محايد المفروض ما يكون في زعل أساسا مع اللي نوده ونغلي ولا هو يزعل علينا يعني ما يكون في عتب
1: المفروض
0: أوكي وجهة نظر. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في من الآخر.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز تطبق الشروط.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: هذا دوخ بدور طبعا. دائما وأبدا من الآخر نقول تراه الدنيا ما تسوى. قدم لأخوك العذر، لأختك العذر، لصديقك العذر، لزوجتك العذر، لكل من يعز عليك العذر، ولا تتم تدقق في الصغيرة والكبيرة، وخصوصا في أتفه الأمور. إن شاء الله من يرجع بالسلامة بيقول لك شو اللي خلاه يسوي هذا الشيء. بدور وصلنا للنهاية.
1: صح، ويمكن فعلا ما في قاعدة تقول إن الإنسان لازم يخبرنا قبل سفرة، خصوصا إذا كان صديقنا الصدوق. لكن العلاقات ما تعيش بس بالقوانين، تعيش بالتوقعات، بالقرب، بالتفاصيل الصغيرة. أحيانا خبر بسيط مثل تراني باكر مسافر، يعني مو بقيمته في المعلومة نفسها، ولكن قيمة في الإحساس اللي يعطيه للطرف الثاني. ترى أنت من الناس اللي أحب أني أنا أعطي أخباري، لكن في المقابل مو بكل شخص ما قلنا له شيء يعني استبعدنا أو قللنا من قيمته. لا، يمكن السؤال الأصح في النهاية مو بليش ما قال لي أنه مسافر، يمكن نقول ليش كنت متأكد أنه لازم يقول لي. هني كل واحد فينا بيعرف هو اللي عوره فعلا السفرة ولا مكانته في عين هذا الشخص. لذلك أقول لكم يعطيكم العافية وبيض الله وجهكم على المشاركات الجميلة. نلتقي إن شاء الله باكر مع منصور غساني وأنا بدور المرزوقي في هذا البرنامج الجميل ودعت الله.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: جبل الظن 92.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: روق المزاج وعلي المود وثبت إمارات FM.

الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة

0: صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا ابو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا اخي يذبحني تواضعك. اسمع، انا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بعفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة.

تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه؟ من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعا للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا
0: أخ منك
1: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
0: أهو منك
1: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زخيا ألكسيس سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى مقر انعقاد قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، والتي تشهد مشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصناع الإعلام من المنطقة والعالم. هذا وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عبر منصة إكس أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي: علاقتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير، نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية ونتفائل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها، ونتفائل بعلاقاتنا خوية عميقة بين الشعبين الصديقين. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك. ختاما، قاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حراكا دبلوماسيا مكثفا خلال الساعات 48 الماضية، شمل اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر والعراق. وبحث سموه خلال الاتصالات تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: حي الله بمزارعينا واهل الحلال من كل إمارة. تنطلق الدورة الخامسة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بجوائز قيمتها 10 ملايين درهم، 13 فئة رئيسية تشمل فئات جديدة مثل صانع الأثر الزراعي وأفضل منفذ تسويقي داعم، إلى جانب 97 مسابقة وخمس مهرجانات متخصصة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة. شاركونا إنجازاتكم وكونوا جزء من مسيرة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. الانطلاق 15 سبتمبر. للمشاركة والتسجيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.smaea.ae.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: هل أنت من أصحاب شركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
8: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
9: فخورين بالإمارات،
10: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
9: فخورين بالإمارات.

0: غيره ويكون على خطاك، بس يهمنا هالذوق من الأغاني على ذوقك وهواك
1: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: يسعد مساكم بالخير مستمعين إذاعة إمارات FM في برنامج ويانا وحلقة جديدة من هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. اليوم بكون معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج وهذا برنامج ويانا. طبعا أول مرة أطلع عليكم في هذا البرنامج لكن اليوم يمكن اليوم أباشر بس أكون في هذا البرنامج فخلونا اليوم طبعا نستمتع ونشوف الفقرات المتنوعة
1: معلومة لها جو
0: وعاد صدق كل يوم معلومة وكل يوم شيء جديد ودائما في إذاعة إمارات FM كل برنامج له جو. نمسي بالخير على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف حياكم الله يا مرحبا أحمد أهلا وسهلا. يمكن هذه أول مرة أطلع عليكم في هذا الوقت في هذا البرنامج لكن حلو التغيير ولا شو رأيكم؟ ناخذ هذا الفاصل مستمعين وأكيد بنبدأ وياكم بأولى فقراتنا من برنامج ويانا.

مساكم الله بالخير كل اللي يتابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف. حياك الله مريم راشد، يا مرحبا أحمد، أهلا وسهلا. عليكم السلام والرحمة، هلنا من تونس، حياكم الله. الحمد لله بخير يا الزعابي، وانتو شحالكم شخباركم؟ صراحة من زمان عنكم، من زمان عن اللايف، لكن ما عليكم، تراني مجهزت لكم برنامج ان شاء الله راح تستمتعون وتستانسون فيه. برنامج جديد ان شاء الله، فخلكم مستعدين نشوف مواضيعنا اليوم في برنامج ويانا. قبل أن ندخل بالموضوع أنا حابة أسألكم سؤال. طبعا أكيد شفتوا الفون الجديد اللي نزل اللي كل شهر 9 ينزل بشكل جديد المفروض. هل أنتم من الناس اللي يعني تحمستوا أنكم تشترونه؟ ما أنا بنقول اسمه يعني، أكيد أنتم عرفتوا. فهل أنتم من الناس اللي راح تتحمسون وتصيرون تأخذونه ولا لا؟ يعني انتم من الناس اللي توقفون طوابير؟ فيصل يقول ايه والله، او بيكم هدية. شوفوا اذا هدية نحن ما نقول لا للهدايا. سلطانة تقول لا مش متحمسة. انزين بس سولكم اياه بشكل جديد، سولكم اياه شي بطريقة انه ينفتح كأنه كتاب، ما حمسكم الموضوع؟ تقول وايد حلو بس مو بالحين. علي يقول لا. على قولتكم والله، واحد كتب هني ان نفس اخوه بس مبدل كندورته. غالي بصراحة صدق، يعني ما ادري بدوا يبالغون بالاسعار صراحة. وزين ان التشارج بعده موجود بالبوكس، يعني نقول الحمد لله ان بعدهم شو مخلين لنا التشارج في البوكس. هو صح، يعني قمنا نحس انه خلاص كل الفونات صارت نفس الشيء، قاموا يغشون من بعض، ياخذون من بعض. شكله حلو بس ما لحاية. فيتامين بي تقول بنشوف.

0: نشوف نشوف كم آخر شيء في الطوابير واقفين. لا لا إن شاء الله ما تكونوا من هالناس وخلاص. إذا تحتاجونه أوكي تشترونه، إذا ما تحتاجونه ما له داعي. ولا شو رأيكم؟ هني في ناس عايبينهم الشكل، تقول الشكل ينفتح ويتسكر وايد حلو يجنن. كل شيء تقليد أحمد يقول. إذن هل أنتم من الناس اللي تستخدمون تابي؟ اليوم عندنا خبر اقتصادي لافت في هذا الموضوع. شركة التكنولوجيا المالية تابي سووا شيء جديد، أعلنت عن جولة تمويل جديدة بقيمة 233 مليون دولار. رفعت تقييم الشركة حوالي 6.5 مليار دولار، والشركة بحسب طبعا الأبحاث تخدم حوالي 25 مليون مستخدم مسجل. تتعاون طبعا مع عشرات الآلاف من الشركات، لكن بعيدا عن الأرقام يا جماعة خلونا نربط هذا الخبر بحياتنا اليومية. اليوم طريقة دفعنا وشرائنا للأشياء تغيرت بشكل جدا كبير. قبل كنا دائما يعني نعتمد على الكاش، الحين أنا أبصم لكم بالعشرة إن ولا واحد فيكم عنده كاش في جيبة، كله بالبطاقة. واللي عنده كاش يقول لي أنا عندي كاش على التيك توك، صح؟ ام اتش يقول صح. ام اس زين كم عندك كاش؟ الحين اغلب الناس صارت تستسهل انها تستخدم البطايق اكثر من انها خلاص يعني كاش شو بسوي فيه، غير شي الفلوس تضيع في البطاقة وخلاص، اي شي بالبطاقة اسهل. انا معي كاش صراحة، تحس شي شي ملموس. ام اتش يقول أصلاً على فكرة لو لاحظتوا أنتوا ما أدري أغلب الناس يحسون أن يصرفون أكثر من البطاقة، وإذا كان عندك مبلغ كاش يمكن يتم عندك يطول عندك يعني. مرحبا بنت العين حياك الله. بعضهم ما يأخذون بطاقة نادرين. يلا اللي عنده كاش يقول أنا عندي كاش، لأن أنا متأكدة أغلبنا اليوم يستسهل البطايق أكثر من الفلوس الكاش. فعلا سهل. ناصر يقول مستسهل الموضوع. أحمد يقول عنده كاش، كاش لازم مستحيل نستغني عنه. عندي والله عندي يقولكم. محمد أيضا يقول عنده كاش. بنسولف أكثر عن هذا الموضوع، لكن ناخذ هذا البريك ونرجع نكمل وياكم في برنامج ويانا.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30 35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: ويانا معلومة سريعة يمكن تغير لك فكرة. ويانا
0: تفضلون الكاش ولا بالبطاقة وخلاص. طبعا صار الموضوع أسهل علينا، نصرف أكثر من البطاقة. لما ندفع كاش نشوف المبلغ وهو يطلع من يدك تحس أنه ثقيلة عليك، ما تبغى أن هذا المبلغ يختفي أو يخلص. لكن في البطاقة الموضوع خلاص أسهل. يا سلام شو هالموسيقى هذه. أنا بصراحة أول مرة أقدم برنامج ويانا فأنصدم من الموسيقى. إنزين أوكي، ويا كثر الأشياء اللي خذناها أونلاين ويعني ندمنا عليها. يعني وايد ناخذ أشياء، نشتري أشياء أونلاين آخرتها شو نقول شو هذا. تعرفون المشتريات اللي تكون يعني بدون سبب. فأباكم اليوم تشاركوني أغرب المشتريات اللي أنت اشتريتها واللي ندمت أنك اشتريتها. بكل صراحة كل واحد حين يصارحنا ويخبرنا شو هي المشتريات اللي خذاها وندم عليها. فإيه تقول كل مشترياتي من شيئا كلها من شيئا ندمت عليها. بطايق بوكيمون، فيني كتب حد بروتين بار، اي والله شو بنقول شو بنخلي. في وايد اشياء نشتريها وعلى الفاضي في النهايه يعني ما نستفيد منها وما ندري اصلا ليش اشتريناها. يعني هاي السوالف الترندات اللي تصير، المشتريات اللي فجاه او اللي يسوون لك اعلانات وايد في السوشيال ميديا، تحس ان هذا الشيء لازم تشتريه، تحس انه شيء خلاص عند كل حد فلازم يكون عندي انا بعد. لما تاخذه تحس انه يا ريتني ما خذيته.

واليوم في شركات وايد سهلت علينا الموضوع، صاروا يستخدمون اللي هي يعني سوالف تابي وتمارا والأمور هذه، فتشتري اللي في خاطرك فيه لكن على دفعات. فاليوم مثل ما قلنا خبرنا كان عن شركة تابي، أنها فعلا في عندها 25 مليون مستخدم مسجل معاهم، وتتعاون مع عشرات الآلاف من الشركات. لكن هذا الموضوع طبعا ما يوقف الحين لهذا الرقم وبس، أكيد الرقم قاعد يزيد. نسمع وليد الشامي شو يقول، يقول إن ذهب ذهب، فخلونا نسمع هاي الأغنية ونرد لكم.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: عالم الفن واخباره ويانا.
4: أعرف الحين في هذا الوقت 5:30، أنتوا وين؟ من وين تتابعونا؟ رادين من دواماتكم مثلاً؟ في البيت؟ إيه، من بيروت؟ حياك الله محمد. جدة السعودية، أرحب بكم. هل المغرب أيضاً؟ من دبي في البيت، حلو. يعني أوردي طالعين من دواماتكم وواصلين البيت بالسلامة، لكن اللي يسمعونا أكيد عبر الأثير اليوم بعدهم في الدرب، صح؟ بالعافية عليكم يا أهلا يا أهلا، أهل تونس كبي أم. إنزين، حددتوا شو جدولكم هاليومين؟ وين راح تروحون؟ طبعا في وايد فعاليات، خصوصا شهر 9 تكون في وايد ايفنتات فعاليات في أبوظبي وفي الامارات بشكل عام. ابتدى طبعا اللي هو معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 في هاي السنة ابتدى، ففرصة جميلة لكل شخص يحب الكتب، يحب انه يشوف يطلع ويعرف اكثر، يزور المعرض في أبوظبي، مركز أدنك أبوظبي. أوه، يتريون القرية العالمية، يا سلام. نجم يقول بس القرية توقع أنها بتفتح لما يبرد الجو، ما أدري عاد أي شهر بصراحة، يمكن الشهر الجاي تفتح، بس لما يكون الجو شوية براد. حلو، بنحضر مباراة العين ومنو؟ منتخب سعودي، لكن راح الكومنت. كل التوفيق. وهو أكيد أنا يعني مثلا بشجع العين لكن نتمنى التوفيق للجميع أكيد. اللي عرف أنه راح يكون في العين، صح؟ في استاد هزاع النصر والعين. محمد الحمودي يقول يلا أهم شيء إخواننا وحبايبنا ينورونا في الإمارات، هل السعودية فإن شاء الله تكون مباراة جميلة. يلا حماس صراحة، وباكر خبرونا شو النتائج. زين، خلونا نبدأ بطلعتنا لهذا اليوم. اليوم افتتحت في دبي عفوا قمة الإعلام العربي 2026. هاي القمة اللي تجمع تحت مظلتها إعلاميين وقيادات وصناع المحتوى وخبراء من المنطقة وأيضا العالم. لكن بعيدا عن الأرقام والفعاليات، السؤال الأهم، هل فعلا الإعلام اللي نعرفه اليوم هو نفسه بنشوفه بعد 5 أو 10 سنوات إذا من اليوم بدأ الـ AI يتدخل في كل شيء؟ فهل رح نشوف الإعلامي والإعلام بشكل عام نفسه بعد سنين؟ يعني لو رجعنا بالزمن قبل كانوا الناس موين يعرفون الأخبار من الجرايد مثلا، خلنا نقول من الراديو، لكن الراديو مستمر معاكم إن شاء الله بعد يستمر عقب سنين وياكم، وأكيد أنتوا تنورونا دائما وأبدا في برامجنا في الراديو. لكن لو فعلا رجعنا بالزمن، الناس كانت تأخذ بس مصادرها من الراديو من الجرايد، وكل سنة عن سنة يختلف الموضوع. اليوم الواحد يقدر أنه يشوف الأخبار، يطلع على أحداث تصير في دول مختلفة عن دولته، كله بضغطة زر، كله بالتلفون من البيت يقدر يشوف هذا الشيء. غير الذكاء الاصطناعي اللي صار الحين يتدخل في كل أمور الحياة، صار صديقنا الصدوق. تخيلوا عاد بيكون مذيع إلكتروني. بس لا، نحن تشوفوا، نحن ما نستغني عنكم، نحن إن شاء الله موجودين. الـ AI ما راح يدخل بهالموضوع، صدقوني. غير السوشيال ميديا اللي فعلا سهلت وايد أمور علينا، فالموضوع اليوم في قمة إعلامية مميزة، وكل سنة طبعا هاي قمة الإعلام العربي تقام في دبي عشان يتكلمون أكثر عن موضوع الإعلام وعن الإعلام في المستقبل، طبعا بحضور إعلاميين، قيادات، صناع محتوى، خبراء من المنطقة والعالم أكيد. شوفوا الحين أنا بسألكم سؤال، لكن هذا السؤال يعتبر سؤال فخ شوية، أوكي؟ شو الشيء اللي تتوقعون أنه يتغير في الإعلام خلال السنوات الجاية؟ وشو الشيء اللي مهما تطورنا مستحيل تستغنون عنه؟ يلا كل واحد يكتب على التيك توك لايف الجواب، اللي الشيء اللي مستحيل تستغني عنه مهما تطورت الأشياء اللي حولك إلا هذا الشيء. هو أكيد زين، أكيد البشر ما يخصهم في الموضوع، نحن نتكلم عن الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي. هل ممكن في يوم من الأيام أنك خلاص ما راح يكون عندك حسابات، أو راح تسحب على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الموبايل بالنسبة له مستحيل أنه يستغني عنه، مستحيل أستغني عن الإذاعة والأفلام مهما تطور الإعلام. أنا هذا الجواب اللي كنت أترياه أصلا. من صوفي بالضبط هذا الجواب، أنكم ما تستغنون عن الإذاعة، هذا أهم شيء. اليوم عاد الإذاعة صارت مرئية، صرت تشوفوننا صوت وصورة. قبل كان السلوغن مال الإمارات FM تسمع وكأنك ترى، لكن اليوم صرتوا فعلا تشوفونا وتشوفون مذيعين إذاعة إمارات FM. ها اللي يسألوني شو تشجعين اليوم، العين ولا النصر؟ هو شيء طبيعي يعني، الجواب معروف، لكن يلا نتمنى التوفيق للجميع.

0: شو رايكم ناخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم في برنامج ويانا؟ خلكم دايما ويانا، هذا اهم شيء. يلا نروح لهذا الفاصل. اوكي،
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: نغير الأجواء شوي ونروح للرياضة. فالرياضة في إنجازات ما تنتهي بمجرد انتهاء المباراة. بعض الأحيان وبعض اللحظات تظل في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة. اليوم نرجع وياكم للزمن لواحدة من أهم المحطات في تاريخ الكرة الإماراتية. لو تذكرون مونديال إيطاليا 1990، منتخب الإمارات شارك ولأول مرة في نهائيات كأس العالم، وبهاي المشاركة دخل جيل كامل في التاريخ الرياضي في الدولة. واليوم وبعد 30 سنة، أو حتى أكثر من 30 سنة، هل الجيل الجديد يعرف قيمة هذا الإنجاز مثل الجيل اللي عاشه؟ خلونا دائما وأبدا نسمع منكم من اللاعب اللي تذكرونه. طبعا هذا السؤال للناس اللي فعلا عاشوا ومروا وشافوا هذا الإنجاز في مونديال إيطاليا 1990. اليوم توجهون التحية لأي لاعب إماراتي من المنتخب. وقبل شوي انتو سألتوني أشجع منو في مباراة اليوم، أنا أتمنى التوفيق للجميع بصراحة، لكن هاي الأغنية راح ترد عليكم.
1: هنا الزعيم العاشرة بتوقيت دورينا، هنا القطارة العاشرة بتوقيت دورينا، هكذا يريد.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. شهدت الساعات الماضية في لبنان تصعيدا ميدانيا، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدة المنصور والقنطرة والنبطية جنوب لبنان. نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران في الخليج العربي، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، مؤكدا أن إدارته تبدي انفتاحا تجاه هذا الخيار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على الامتناع عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين، وأضاف أن ارتفاع أسعار الديزل في العالم يرجع في معظمه إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس إيران. نشر قسم الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت ميثاق سلوك يحدد طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ظل تزايد المخاوف في شأن مخاطر هذه التكنولوجيا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: حي الله بمزارعينا واهل الحلال من كل إمارة. تنطلق الدورة الخامسة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بجوائز قيمتها 10 ملايين درهم، 13 فئة رئيسية تشمل فئات جديدة مثل صانع الأثر الزراعي وأفضل منفذ تسويقي داعم، إلى جانب 97 مسابقة وخمس مهرجانات متخصصة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة. شاركونا إنجازاتكم وكونوا جزء من مسيرة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. الانطلاق 15 سبتمبر. للمشاركة والتسجيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.smaea.ae.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
8: فخورين بالإمارات.
9: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
8: فخورين بالإمارات.

مثل ما ذكرنا من قبل مستمعينا، تقام الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026 حاليا طبعا في مركز أزرينك أبوظبي خلال الفترة ما بين 13 حتى 18 من سبتمبر 2026. فرصة جميلة أن الواحد يزور هذا المعرض، غير أن المعرض باقي له يومين، 16 17 18، لا 3 أيام طبعا، من الساعة 9 الصبح لين الساعة 10 المساء، تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. الضيف الشرف اليوم واللي موجود بهذا المعرض طبعا راح يكونون دول البلقان، برنامج يعرف بثقافة وفنون المنطقة. أبرز الفعاليات المميزة في هذا المعرض من مشاركة كبيرة من 95 دولة. يضم المعرض أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفكرية ومهنية وبرامج للأطفال والناشئة. الحلو أن التذاكر مجانية مع التسجيل طبعاً أونلاين، يعطيك الفرصة أنك تدخل بكل أريحية

0: وقريت أيضا معلومة عن هذا الموضوع أن دخول لمعرض الكتاب في أبوظبي مجاني، يطلب طبعا التسجيل أونلاين، ومع التسجيل راح تحصلون على دخول مجاني لمتاحف أبوظبي، اللوفر، متحف زايد، ومتحف التاريخ الطبيعي. العرض مستمر حتى من تاريخ 13 حتى 18 من سبتمبر. وايد حلو بصراحة، حبيت انه يعني يعطونكم هاي التذكرة معها تذكرات مجانية للمتاحف الموجودة في الدولة وتحديدا في العاصمة أبوظبي. كل الفعاليات وكل الأنشطة الموجودة تقدرون تشوفونها عن طريق موقعهم الإلكتروني، وتتعرفون على كل الأجندة أكيد. وإذا حابين تعرفون أكثر من وين يا موضوع معرض الكتاب وبداياته في أبوظبي، خلونا نسمع هذا التقرير.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسل القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا ومن العربية.

0: تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM، فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

الإمارات FM. من المعلومة للخبر، ومن الفن للوناسة، ويانا

0: مستمعين إذاعة إمارات أف أم وبرامجنا المتنوعة خلال الساعات أكيد، وفي برنامج المساء في برنامج ويانا دائما وأبدا نتكلم معاكم بأماكن ويانا نروحها، أخبار ويانا تسمعونها، ومعلومات جديدة ممكن ويانا تكون لها طعم ثاني، ولا شو رايكم؟ يوميا من يوم الاثنين لين يوم الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات أف أم. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج ويانا. وبكذي وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ساعتين مرت بين الأخبار والسوالف والرياضة والتحديات، والأهم من هذا كله مشاركاتكم وأراءكم الجميلة. يمكن كل يوم أكيد رح نطرح مختلف المواضيع، نسمع آراء أيضا مختلفة، ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن الشيء اللي يجمعنا دائما أن نكون ويا بعض. شكرا لكل شخص كان ويانا اليوم، لكل من أرسل رسالة شاركنا راية أو حتى سمعنا في هاي اللحظة. شوكم على خير إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، بكون إن شاء الله وياكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج حتى باكر. شوفكم على خير، مع السلامة.
1: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية، لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد
0: آل نهيان
1: رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: hits.
1: أغاني حصرية وجديدة.
0: All the time.
1: فقط على إمارات FM.
2: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.
3: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستجدات العمل الخليجي المشترك في المجالين النقدي والمصرفي، إلى جانب موضوع الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع بنك الشعب الصيني. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر وشركة تاليري إنرجيا الفنلندية اليوم عن تدشين محطة شيبوك 2 لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاوات، لتصبح مع محطة شيبوك 1 جزءا من أكبر مجمع لطاقة الرياح في صربيا ومنطقة غرب البلقان. استكملت XRG استحواذها على حصة ملكية في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة. الخبر الأخير، وقعت خزنة داتا سنترز وشركة سيمنز مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس تعاون تقني لدفع عجلة تطوير البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تم توقيع المذكرة خلال منتدى الأعمال الإماراتي الألماني في ميونخ. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
6: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا دوت اي اي.
7: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
8: فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
8: فخورين

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: اي والله.
1: ولا غيري حد الا يلي تلومون، ترى الغلطات محسوبة الا يلي تلوموني.
0: الله الدنيا
1: الدنيا
0: نعم
1: بحسرته ونار يموت بحسرته نار، يشوف الفرحة في عيوني واشوف أنا

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبغى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات اف ام كل يوم غير. انت تسمع إمارات اف ام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة
2: أبوظبي.

0: 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
5: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة، فالأسرة هي

الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب

وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: للكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: أنا. من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية.

0: الإدارية في أبو ظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026. وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبو ظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لقاءات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة العتيبة.
2: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: لك العافية. ألف شكر.
1: نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم أخ منك أخ منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: ويانا. مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

旅。من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع، ونحن نمضي

نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا ترتعد. خلك مثبت على إمارات اف ام وبس وبس وبس.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
5: حلو حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط

0: قسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
1: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفره عندنا؟
2: مطارش هذا ليكون ابو الموظفه عفره اللي ما نعرف الا اسمها.
1: هي حليلها عندها ظروف والتزامات.
2: شو اللي تسويه يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط. البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
1: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين ابو عفره من حارتنا واستحيت منه.
2: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تجيب شيء رسمي وتجيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر. هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
1: غلط وانا مشارك؟
2: هي نعم غلط. يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهام الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
1: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل امانه.
3: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. امنكم مسؤوليه. اخراج وليد سراب.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: الإمارات
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
2: فخورين بالإمارات.